ذكرى وما كنا ظالمين.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الشعراء، تلا علينا القارئ الشيخ محمد توفيق الخضري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ساعتنا الآن إخوة الإيمان 13:10. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل من سورة النحل من الآية 51 وحتى الآية 8 من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون

يفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصفون.

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.

بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون

دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا

كنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ولي

0: عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. صدق الله العظيم.
1: من الآية 51 من سورة النحل وحتى الآية 8 من سورة الإسراء، كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك من القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن إخوة الإيمان 43:40. القارئ الشيخ علي حجاج السويسي يتلو من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأحزاب، تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب سامية، ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاك أثناء الطفولة آوية. إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا. ماذا أقول لمن أتته حليمة خلف الرفاق تحث ضعفا باديا، عادت بمن ركب البراق مطية وكأنها نسر يحلق عاليا، عادت بخير الرسل في أحضانها، عادت بخاتمهم تجوب فيافيا. ماذا أقول لمن إذا ذكر اسمه صلى عليه الكون في أسماعيا.
0: يتيم براه الله من نفحاته،

زعيم.

0: فكان له منه جلال.
1: استمعنا يا إخوة الإيمان إلى هذه التواشيح من الشيخ عبد السميع بيومي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر.
0: وَهَفُوهُ

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله الذي أخرج بنور القرآن وهديه أمة محمد من ظلمات الكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان. الحمد لله الذي اختار محمدا لحمل رسالة السماء إلى الأرض، وجعله خاتم أنبيائه ورسله، ومكن له ولأمته ما مكن لعباده الصالحين، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونصلي ونسلم على نبي الهدى ورسول الرحمة، خير مبعوث بالهدي إلى الإنس والجن كافتهم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء، لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، نشأ نبينا صلى الله عليه وسلم على أحسن الشمائل وأوقرها وأزكاها، ففي الكلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وفي الصفات الإنسانية كان موفور العقل، أمينا، صادق الحديث، كريما، سخي اليد، مغدقا، حليما، صابرا، محتسبا. ويكفي في ذلك كله شهادة الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد أثبتت ذلك كتب التاريخ والسير والأحاديث الموثقة، وشهد له القرآن الكريم قبل ذلك بأنه ذلك الرجل الذي عبد الله حق عبادته وجاهد في الله حق جهاده، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأشفق عليها من مصيرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحب صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد، وساوى بين الغني والفقير والعربي والعجمي في مجلسه. وكان صلى الله عليه وسلم جميلا في جميع تصرفاته. أخي المستمع الكريم، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، خير إنسان وطئ بقدميه الأرض، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الكريم، لقاء الفجر، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الجاثية بدءا من الآية 12 وحتى نهاية السورة يتلوها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم لا تحرمنا تلاوة القرآن ولا تحرمنا فضل القرآن ولا تحرمنا شفاعة القرآن ولا تحرمنا نور القرآن. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الجاثية، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أخي المستمع الكريم، يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء بثلاثة طرق رئيسية بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج دعاء العبد المؤمن عن إحداها: إما أن يعطي الله لعبده ما سأل وعجله له في الدنيا، أو أن يدفع عنه من البلاء أو السوء قدر ما دعا به، أو أن يدخره له أجرا وخيرا في الآخرة عندما يكون أحوج ما يكون إليه. مستمعي الكرام، هلم بنا إلى الدعاء والتضرع والابتهال لخالقنا عز وجل، عساه أن يقبلنا في هذه الساعة. تعالوا نعيش مع الابتهالات بصحبة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني، نسأل الله له القبول.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لا إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني بعدما أمتعنا بالدعاء والمدائح النبوية. أخي المستمع الكريم، سؤال يشغل بالنا جميعا، وهو كيف أكون مستجاب الدعوة؟ أخي الكريم، ادع دعاء عبد فقير إلى ما عند ربه تعالى، محتاجا إلى فضله، محتاجا إلى إحسانه، مقرا بذنوبه، خاضعا خضوع المقصرين، يرى أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. قال ابن عطاء: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، تحقق بذلك يمدك بعزه، تحقق بعجزك يمدك بقدرته، تحقق بضعفك يمدك بقوته. اعلم أن الله تعالى يستجيب للمضطر إذا دعاه، وللمظلوم ولو كان فاجرا أو كافرا، ولمن يدعو لأخيه بظهر الغيب، وللوالدين على ولدهما، وللإمام العادل، وللمسافر حتى يرجع، وللمريض حتى يبرأ، وللصائم حتى يفطر. أحسن الظن بالله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ كمال محمد علي إمام القبلة بالجامع الأزهر. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم يجدك يتيما

فاتحه.

0: استووا تراصوا واعتدلوا أقبلوا على الله بقلوب خاشعة وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
1: الله أكبر
2: الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. كنا معكم في هذا اللقاء قارئا للقرآن الكريم الشيخ فاروق أحمد ضيف، ومبتهلنا الشيخ محمد عبد السلام الحسيني، أمنا في الصلاة الشيخ كمال محمد علي إمام القبلة بالمسجد. في نهاية لقائنا هذه تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام، محمد فتحي، سيد رجب، ورامي عبد المنعم، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود، أشرف أبو زيد، وعماد مدني، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي محمد جمعة سليمان. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق للحادي والعشرين من ربيع الأول شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم من عام 1448 من هجرته، الموافق للثالث من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. نزلنا معكم إبراهيم الغريب من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة.

0: رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة آل عمران، يتلو علينا القارئ الشيخ علي حزين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به.

كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ علي حزين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تشرق الشمس على مدينة القاهرة بإذن ربها في 6:33، وساعتنا الآن 6:11. فما زال هناك وقت كاف لمن لم يؤدي صلاة الصبح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ أسري معتوق. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الله خص محمدا واختاره، أعلى على كل الورى مقداره، أعطاه فضلا لا يرام وزاده، فاز المحب إذا اقتفى آثاره. أكرم به نورا يضيء لحائر، فاقرأ شمائله وذق أنواره. صلى عليه اللهم طيف سرى، أو حن مشتاق له أو زاره.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. أيوب أبدله بالضر عافية لما تيقن أن الله يشفيه. وظل يعقوب في شكواه يسأله إذا بيوسف من يعقوب يدنيه. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا يلقى البشائر في الإصباح تأتيه.

0: قد يؤخر الله عنك ما تشتاق إليه وتحب، ليس حرمانا أو ظنا به عليك، بل تربية لقلبك واختبارا لصبرك. فإذا ما أحسنت الظن بالله وسلمت أمرك إليه، جاءك العطاء في وقته أحسن مما تمنيت وأوسع. من سلم الأمر للرحمن ثم دعا، يلقى البشائر في الإصباح تأتيه. اجعله حسبك في صحو وفي سنة، فسائر الله في عينيه يؤويه. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد. إعداد منى عثمان. تقديم شحات العرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. أخ الإيمان، يا من شكوت تعاسة وهموما، ورجوت من بعد الشقاء نعيما، الله يكفي هم من صلوا على طب القلوب وسلموا تسليماً.

0: والشفيع مقامه محمود، ولواؤه بيد العلا معقود. فإذا توافدت للحساب وفود، قالوا تقدم بالأنام زعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. نستمر معكم حتى الثامنة بمشيئة الله تبارك وتعالى. معكم من هندسة الهواء الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين مسعد الجهري. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الإسراء ومن الآية التاسعة، يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.

عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا

فيها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا.

هما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد

فاقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

لا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا.

ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

رجلا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة،

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.

الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا

قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال

الأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً.

ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.

محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً

0: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل المبارك من سورة الإسراء، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة كاف نون، تقول في رسالتها: ما حكم تشهير أحد الزوجين بالآخر بعد الطلاق والانفصال؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الشرع الحنيف حث على الستر وغض الطرف عن عثرات الناس وعيوبهم، وعدم تتبع عوراتهم، وعدم التشهير بهم مطلقا، وذلك لئلا يكون ذلك سببا في نشر السوء، ويكون سترا وعونا على إصلاح النفس والاستقامة والتوبة إلى الله عز وجل. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه الإمام مسلم. وتشهير أحد الزوجين بالآخر وذكر عيوبه والتحدث عنه بعد الطلاق بلا ضرورة وغرض شرعي يستدعي ذلك، أمر يتعارض مع ما أمر به الشرع الحنيف، ويعد هتكا لستر الآخرين بغير سبب مبيح، وهو من الغيبة المحرمة شرعا. وإذا كانت محرمة شرعا، فإن الحرمة هنا تكون أشد وآكد، لما تتضمنه من إفشاء الأسرار للحياة الخاصة بعد الطلاق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. ويؤخذ من هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته، وكذلك تحريم إفشاء المرأة ما يجري بينها وبين زوجها، وذكر العيوب الخاصة بأحدهما بدون سبب معتبر، سواء في حال قيام الزوجية أم بعد زوالها. كما يتعارض ذلك مع الأمر بحسن العشرة والمفارقة بالمعروف الوارد في قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقول الله عز وجل بمعروف أي بكل ما يعرف من إقامة الحق في إمساك وتسريح المرأة. ولا شك أن

0: تشهير أحد الزوجين بالآخر وذكر عيوبه والتحدث عنه بالسوء يتنافى مع الافتراق بالإحسان والمعروف، وهذا أمر تأباه الأخلاق الحسنة والعقول السليمة. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين واو ألف، يقول في رسالته: ما حكم أكل الطعام المسروق أو شراؤه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أقول وبالله التوفيق. أعلم أخي السائل بارك الله فيك أن الطعام الذي علم أنه مسروق لا يجوز أكله إلا في حال الاضطرار إلى أكله وخشية الهلاك بتركه وانعدام الحصول على طعام مباح، فحينئذ يجوز الأكل بقدر ما تندفع به الضرورة، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وبناء عليه فالسلع التي عند التجار ولم يعلم كونها مسروقة أو مغصوبة يجوز شراؤها، لأن الأصل براءة الذمة عن التهمة ما دام المبيع تحت يده وكان الظاهر ملكه له، ولا يجوز إساءة الظن به أو اتهامه بالسرقة من غير بينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحرم بسبب الشك في كونها مسروقة، لأن الأصل فيما بيد الإنسان أنه ملكه أو يكون وليا عليه، ثم إن كان ذلك المال في نفس الأمر قد غصبه البائع ولم يعلم المشتري، كان جاهلا بذلك والمجهول كالمعدوم، وبالتالي لا إثم على المشتري، وإن كان الأحوط الترك، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1: فضيلة الدكتور عطاء، ما الحكم إذا كان عالما بأن هذه السلعة مسروقة أو مغصوبة؟
2: إذا علم المشتري أن السلعة مسروقة أو مغصوبة فلا يجوز له أن يشتريها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شارك في عارها وإثمها. ولأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدي مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.
1: فضيلة الدكتور عطاء، ما الواجب عليه إذا كان قد اشتراها بالفعل؟
2: إذا كان قد اشتراها بالفعل يجب عليه فورا ردها إلى مالكها الأصلي إن عرفه، أو إبلاغ السلطات المختصة كجهاز الشرطة بها لإعادتها مع التصدق بها عن صاحبه إذا تعذر الوصول للمالك، ويحرم الانتفاع بها، ويعتبر شريكا في الإثم إذا كان يعلم أنها مسروقة، وإلا فقد يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 412 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والتي جاء فيها: كل من اشترى مالا مسروقا أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره يعاقب بالحبس حتى 6 أشهر.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
3: إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
4: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو سورة الفجر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم سورة الفجر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان حب الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل بالعطاء، المستحق لأسنى الحمد والثناء، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إن حب النبي صلى الله عليه وسلم شرط للإيمان الصحيح الذي يجد الإنسان حلاوته في قلبه وصدقه في فؤاده، ويترجم ذلك إلى عمل نافع وعبادة لله مخلصة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. ذلك لأن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العبد الكامل مقام تحار فيه العقول والأفهام، وتعيا عن بيان عظمته الألسنة. فمن لم يجد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك عليه نفسه ويملأ شغاف قلبه، فليراجع أفعاله ولينظر في إيمانه حتى يعلم من أين جاءه جحود القلب وظلمة النفس. فلا سلامة في يقين من لا يلهج في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. وتأمل مراتب الحب التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يحب الله أولا لأن الله هو صاحب النعمة، كما أنه صاحب الفضل وله الثناء الحسن. فلقد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من هنا يجب عليك أن تحب الله. ثم حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبه، وحب الرسول يكون بأن نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة نقتدي به، بعد أن نتعلم من هديه ونأخذ عنه، لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن علينا بعد ذلك أن نعلم أولادنا حب هذا النبي العظيم الذي حمل الرسالة الخاتمة للعالمين، وتحمل العنة والمشقة في سبيل تبليغها للناس أجمعين. فقد جاء في الأثر: أدبوا أولادكم على ثلاث: حب نبيكم، وحب آل بيته، وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الرحمن. إن الواجب على كل المسلمين أن يجعلوا أهل بيت نبيهم مكان الرأس من الجسد، ومكان العينين من الرأس، فيتمسكوا بأهدافهم، ويعملوا بأعمالهم، ويقتدوا بأقوالهم. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول في القرآن على لسان نبيه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لذلك كان حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فرضا على المسلمين، لأنهم شجرة النبوة ومحط الرسالة ومنبع الرحمة ومعدن العلم وينابيع الحكمة. يقول الإمام الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فعلينا أن نعلم أولادنا أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من وصلهم فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ودهم فقد وده، ومن أحبهم فقد أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: أذكركم الله في آل بيتي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحب الله، وأن يخلص له في العبادة، وأن يحب الرسول، وأن يقتدي به، وأن يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وحبنا لهم لا يجعلنا نغالي في حبهم حتى نصل إلى مزالق الغلو، وإنما نوقرهم ونحترم مكانتهم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا وبالله التوفيق.
1: تحت عنوان حب الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ منصور الرفاعي عبيد، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إن ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم حدث في تاريخ البشرية، إذ به أشرقت شمس الهداية وانتشر نور الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فلقد ولد بمكة فكرمها، وهاجر إلى المدينة فنورها، وملأ حبه قلوبنا فطهرها.

0: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. هذا الموعد إخوة الإيمان هو الموعد المعتاد للشيخ محمد رفعت يتلو من سورة يوسف.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وسلم اللهم صل.
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وصدق الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الإسلام هو دين اليسر ودين الرحمة والخير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأمر أمته الإسلامية إلى اليسر وأن ييسروا، وحين يوجه أمته إلى ما فيه سعادتها وهناءتها دنيا وأخرى، يوجهها إلى أن يكونوا ميسرين لا معسرين، يوجهها إلى ما فيه أمنها وسلامها في كل أقوالها وأفعالها وأحوالها ومعاملاتها، فيأمرهم أن يكونوا ميسرين لا معسرين، وأن يكونوا مبشرين لا منفرين. هذا التوجيه النبوي الحكيم الذي يأمرنا فيه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك، إنما يرجو من ورائه أن تكون هذه الأمة سائرة على منهاج الحق مستقيمة على الجادة، فلا تكليف بما لا طاقة لها به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا حرج في الإسلام ولا مشقة بل التيسير، لا حرج ولا مشقة في التكاليف أو في العبادات، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولقد بين رب العزة سبحانه وتعالى اليسر، وأنه حين شرع العبادات وكلف بها الخلق لا يريد من ورائها المشقة بل يريد من ورائها اليسر، لأن في كل عبادة رحمة بنا، ولأن في كل ما كلفنا الله تعالى به اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك ما لم يكن الإنسان قادرا مثلا على أن يصلي من قيام فليصلي من قعود، ومن لم يجد الماء يتيمم، ومن لم يستطع الصيام لمشقة في السفر أو بسبب المرض فعدة من أيام أخر، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وهكذا. فلا نرى عبادة من العبادات فيها حرج أو عسر أو مشقة، وكما جاء شرع الله تعالى بذلك كتابا وسنة جاء بالتيسير، فإنه يأمر أيضا الأمة فيما بينها أن تتعامل بهذا الأسلوب وبهذا المنهج نفسه. فيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته إذا أمروا وإذا وجهوا

0: وإذا دعوا غيرهم أن يكونوا ميسرين. فيقول في حديث آخر: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال ذلك في واقعة كان فيها أعرابي قد بال في المسجد، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وإنما أمرهم أن يتركوه، وقال: دعوه، لأنهم لو نهوه وزجروه لربما تحرك فكثر البول والنجاسة في أماكن متعددة. فقال: دعوه حتى ينتهي. ثم أمرهم وقال: وأريقوا على بوله سجلا من ماء، والسجل هو الدلو التي تكون ممتلئة ماء، ويطلق على الدلو اسم ذنوب واسم السجل. قال: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء أي دلوا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فنلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق ودعا إلى التيسير، وأمرهم أن يتركوا الرجل حتى ينتهي من بوله، ثم بعد ذلك وجههم بالحكمة والموعظة الحسنة، وبين للرجل أن المساجد لا يصح فيها شيء من ذلك، وأمرهم أن يلقوا على هذا الموضع الذي بال فيه دلوا من ماء، ثم قال لأصحابه: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم، إن هذا التوجيه الذي أمر فيه بأن ييسروا على الناس وألا يعسروا عليهم، وأن يبشروا ولا ينفروا، فيه دعوة للخير، لأن الإنسان الذي يبشر حين يدعوه غيره يستجيب إلى الخير وإلى الطاعة ويقبل عليها ويتجاوب معها. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الفائز في الإجابة عن سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير أشرف عبد الحميد إبراهيم أحمد من محافظة البحر الأحمر، إلى سؤال جديد من مسابقة السراج المنير.
4: إذاعة القرآن الكريم

0: المنير
1: لما بدا في الأفق نور نور محمد كالبدر في الإشراق عند كمال

0: السراج المنير،
1: مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس خلقا، وجهه كالبدر يسر الناظرين ويأسر القلوب، فقد جمع الله تبارك وتعالى له كمال الخلق والخلق، وقد وصفه الصحابة رضوان الله عليهم بأروع أوصاف الجمال. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وسئل أبو الطفيل رضي الله عنه: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان أبيض مليح الوجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وعليه حلة حمراء، فكنت أنظر إليه وإلى القمر، فلا هو في عيني أزين من القمر. أيها الإخوة المؤمنون، وإن كان نبي الله يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما فاق جماله جمال وحسن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول العلماء: إن جمال نبينا صلى الله عليه وسلم كساه الله تعالى بالهيبة والجلال والوقار، بخلاف جمال غيره، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن وأجمل من نبي الله يوسف عليه السلام، لكن الله تبارك وتعالى ستر عن أصحابه كثيرا من ذلك الجمال، فإنه لو برز لهم لم يطيقوا النظر إليه. أما جمال يوسف عليه السلام فلم يستر منه شيء. والسؤال الحادي والعشرون: وصف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير في آية من القرآن الكريم، اذكر اسم السورة ورقم الآية.
2: فجر أطل على وجوه

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحديد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول فتنة المنافقين لأنفسهم وعذابهم في الآخرة، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول تقريب حقيقة الدنيا في القرآن بالأمثلة المختلفة، وذلك من خلال الآية 20 من سورة الحديد من قول الحق عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قلنا اللعب هو حركة لا مقصد حسنا لها، وإنما هي عبث ملوش مقصد، وده طبعا بنسميه ده قبل التكليف. وأما اللهو برضه فهو قصد حركة برضه ملهاش غاية كويسة وتلهي عن عبادة. والزينة قلنا هناك زينة للناس يحبوا الشهوات من النساء والمنينة والقناطير إلى آخره مثلا. وتفاخر بينكم، والتفاخر هو أن يقول كل واحد: أنا أفخر على غيري بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، إما بشيء في ذاته كأن تكون له صحة وقدرة وعافية وجمال ومش عارف إيه، أو أن تكون بشيء خارج عنه وهي المال. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. تكاثر يعني يتباهى بأنه عنده أولاد كثيرة والأموال بتاعته كثيرة. وبعد ذلك ضرب الله مثلا لكل ذلك اللي هو اللعب والله والتفاخر والزينة كل ذي، ضرب له مثلا من واقع الحياة. واضرب لهم مثلا ايه، لما يضرب له مثلا ايه الارض الزرع ينزل على المطر ومش عارف ايه، وبعدين تبدو ويحصل ويحصل، وبعدين تصير حطاما تزروه الايه الرياح. كمثل غيث اعجب الكفار نباته. هنا الكفار بقى، الكفار وردت في الآية دي في الزرع في الآية دي وفي آية ثانية في قوله، حينما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. خلاص. طيب، سيماهم في وجوههم من أثر السجود دي كلها قيم، ما جابش حاجة من ناحية الدنيا. ذلك مثلهم في التوراة، ولكن مثلهم في الإنجيل رهبانية ومش عارف بعيد عن الايه الكلام ده. ومثلهم في الإنجيل كزرع، جاب الماديات اللي ناقصة في المسيحية، بقى اللي ناقص في اليهودية ايه القيم، انما المادية واخد حظها خلاص. ولكن في المسيحية اللي ظاهر فيها الايه الرهبانية ومش عارف ايه، فجاب في المثل للأولاني لليهود، قال انه هتيجي أمة محمد فيها الاثنين، فيها القيم اللي هي ايه بقى اللي هي قال عليها دي اللي سيماهم في وجوههم والى اخره. وجاب في المسيحيه ومثلهم في الانجيل، جاب حاجه ماديه كزرع أخرج شطأه. الكفار هناك اللي هم مين؟ المخالفين لمنهج الله. هنا بقى الكفار يجيبوا الايه؟ أعجب الكفار نباته. طب هناك أعجب الكفار هناك عشان يغزهم. طب وهنا أعجب الكفار، قال لك ده الكفار هنا المراد بهم الزراع. طب تقول ليه ما أعجب الناس اللي مفتونين باللهو واللعب والزينة والتفاق، ثم يهيجوا تسهل لهم الدنيا وبعدين ايه تنتهي على لا شيء. يبقى الكفار انها تنفع كده وتنفع ايه وتنفع كده. وفي الآخرة عذاب شديد للمين؟ للي تغر بقى الحياة الدنيا بايه؟ بلهوه ولعبها وزينته والتفاخر والتكاثر، ولا التفش ربنا غرته الحياة الدنيا. طيب ومغفرة من الله ورضوان لمين؟ للي ما غرتوش الحكاية دي وظل في منهج ايه؟ منهج ربهم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيه الغرور وفيه الغرور. الغرور هو الشيطان الذي يغر، أو المال الذي يفتن، كل حاجة تغر الواحد اسمها غرور. إنما الغرور هي العملية نفسها بتاعت إيه؟ التفاخر. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، كأنه جاب الحياة اللي بتغر دي والله والسلطان ومش عارف إيه والمال، قال سيبوه دي بقى وروح سابقوا إلى إيه؟ إلى مغفرة من ربكم. المغفرة غاية، زي ما تقول سافرت من القاهرة إلى الإسكندرية، سابقوا إلى مغفرة، تبقى المغفرة هي الغاية. طب الغاية دي بتيجي إزاي لما نسابق لها؟ سابق لها بالأعمال الصالحة بقى. يبقى سابقوا إلى مغفرة، أي إلى وسائل المغفرة. ووسائل المغفرة هي الإيه؟ هي الطاعة والانقياد لأوامر الإيه؟ الحق. طب سارعوا تفيد إن فيه إيه؟ فعلى دين تفيد المشاركة، زي ما تقول ايه شارك فلان فلان، يبقى عايز اثنين، مشارك ومشارك، كل واحد منهم مشارك ومشارك. سابقه يبقى في حاجتين اثنين، ده بيسابق ده وده بيسابق ده، ومين اللي يفوز؟ يبقى سارع زي سارع، بس هناك سارعوا الى المغفره دي للايه؟ للغايه. في ايه ثانيه يسارعون في الخيرات، مش الى، ام قال لك لان الى دي للغايه، انما الخيرات اللي هيعملها هي اللي. طب ما قالش سارعوا الى الخيرات ليه؟ لأن الخيرات هي وسيلة إلى الغاية، الخيرات هي الوسيلة إلى الغاية، بس جعل فيها مجالات للطموح الإيماني، لأن ما يسارع إلى الغاية يبقى لما يوصل للغاية لك لما توصل للغاية سارع فيها برضو، أكن مراتب الخير تتفاوت، فخذ لك كل ما تيجي إلى خير خذ خير أكتر، خذ خير أكتر، يبقى بتسارع مش إلى، بتسارع فيها نفسها، فهي كلها إيه؟ كلها إيه؟ كلها خير. ومصداقه هذا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليتنافس المتنافسون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك الحسد مباح في حاجتين اثنين، لا حسد إلا في سنتين اثنين. إن كنت عايز تحسد واحد على نعمة نفسه في حاجتين اثنين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله العلم فهو يقضي به بين الناس. إن كنت عايز تحسد احسد دول وتبقى غير طبعا، ما دام تبقى عايز زيهم كده كويس، يبقى دي المنافسة نفس الشريفة. لأنه يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ليه؟ لأن المتنافس وأصله تنافسه يعني تباروا في النفس. سيدنا عمر قال لسيدنا العباس إيه؟ هيا بنا نتنافس، يعني نغطس في المية ونشوف مين منا أطول نفس. ما هو في واحد يدعو نص دقيقة، في واحد يدعو دقيقة، في واحد يغطس ويقعد مدة طويلة، دي على مقدار اتساع رئته للهواء. اللي عنده بقى رئة سليمة كويسة يبقى فيه خزنة هواء كتير يوم يطول أكتر، واللي عنده نفس مخروط زي كده ما يقدرش يصبر بيلقف. يبقى نافسه يعني شوفوا من منكم أطول نفسا إن إيه إن دخل الماء. فطلعت المنافسة في الماء، وبعدين المنافسة في كل أعمال الإيه؟ في كل أعمال الخير. سابقوا إلى مغفرة الله. طب ما يمكن حاجة تانية، مادام في سبق يبقى عايزين حاجتين اتنين، نشوف من اللي يوصل الأول. الله في واحد الاثنين بيسابقوا ما عايزين يوصلوا للغايه للهدف، يعني مين اللي هيروح للهدف؟ ولذلك يقول لك فلان احرز قصب السبق. يعني ايه قصب السبق؟ لما كان الخلت السابق يقوم يعملوا زي عود من القصب كده يحرم على الارض، اللي يسوى الاول يشيل ياخذ الغيره، فيبقى احرز قصب الايه؟ احرز قصب السبق. يبقى في اثنين بيتنافسوا. طب هنا اللي في حاجه بتنافسني، قال لك الراجل الاصم حاتم الاصم بين الحكايه دي، بيقول له شيخ البلخي فيما افنيت عمرك؟ قال في اربعه اشياء، علمت اني لا اخلو من نظر الله تعالى طرفه عين فاستحيت ان اعصيه، وعلمت ان لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به، وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به، وعلمت أن لي أجلا يبادرني بسبيني فبادرته، يبادرني بالموت وأنا أبادره بالعمل الإيه؟ العمل الصالح. هذه المسابقة سابق، يبقى سابق الموت بأن كنت تاخذ العمل الصالح، فلما تاخذ العمل الصالح تبقى تصر بالموت حتى. نعم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الله، إذن المغفرة وفران الذنوب قبل الجنة. ليه؟ لأنهم قالوا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وإحنا ضربنا لها مثلا، قلنا في اثنين كده واقفين، واحد حبيب ليا جاب تفاح كويس كده وبده يزقول التفاح، وواحد عدو شافنا قاعد كده وجاب زلطه بده ايه يضربني به، والاثنين انطلقوا في وقت واحد. اخد التفاحه ولا رد الزلطه؟ ارد الزلطه الاول، يبقى المغفره الاول وبعدين الجنه. ولذلك قال فمن زحزح عن النار، كان دي اولانيه وبعدين يدخل الجنه، فقد ايه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. والمغفرة إما أن يسبقها ذنب فتعمل على أنه يغفر لك عشان تطلع كويس نظيف كده، أو إلى مغفرة يستر عنك الذنب فلا يجيء، يستر عنك الذنب فلا يجيء. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. بده يدينا بس صورة وتمثيل للجنة، بيدينا صورة، يوم لما يدي صورة، لما تحب تدي الواحد حاجة مجهولة تقوم تقربها لذهنه بحاجة معلومة، اللي قدامه ايه؟ قدامه سما بتنتج، كل ما يمشي يلاقي سما، كل ما يمشي يلاقي ايه؟ كل ما يمشي يلاقي ارض، ما بتنتهيش. مش احنا قلنا كمان ما دام الانسان يمشي كده كل ما يمشي يلاقي ارض، كل ما يمشي، لو ان الارض دي لها حد محدود مبسوطة كان جه في حتة كده وقال لك ده الارض انتهت، ما حصلش دي. امال هو ماجلان استدل على كروت الارض بايه؟ ما هو لما مشي في الرحلة قعد يمشي يمشي كده وبعدين انتهى إلى حيث جاء. لا، إذن الأرض ما انتهتش عنده، عرف إن الأرض إيه؟ وأخذناها من قول الحق سبحانه والأرض مددناها، مددناها كل ما تمشي تلاقي أرض، يعني ما لهاش نهاية، وما تمشي تلاقي أرض يبقى لازم هي كرة بتلف على بعضها كده مشان تبدأ من حيث إيه؟ من حيث تنتهي. طب عرضها كعرض السماء والأرض، أوسع حاجة نشوفها إيه؟ السماء والأرض. فضرب أوسع شيء نعرفه، ضرب به المثل لما لا نعرفه، بس جاب العرض ولا جابش الطول؟ والعرض دائما كما نعرف اقل من الايه؟ اذا كان ادانا المثل لاوسع باوسع شيء ده هو للعرض بس، امال الطول يبقى ايه شكله؟ ده يبقى حاجه ما لهاش نهايه. نعم. عرضها كعرض السماء والارض، اعدت، مش لسه هنعملها لهم، اعدت مساله مفروغه. ولذلك كاني انظر الى اهل الجنه في الجنه يوم نعمل، لما قال له كيف اصبحت؟ انت شفت ازاي؟ قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا. قال له كل حق حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، الحصى والذهب قد بعض عندي. طب كويس. وكاني انظر الى اهل الجنه في الجنه ينعمون والى اهل النار في النار يعذبون. يعني بقت حقيقه عندي زي ما كنت شايفها كده. قال له عرفت فالزم، عرفت الحقيقة في إيه؟ فالزم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
5: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: ما حكم مد الهمزة في قولنا آخر سورة الفاتحة آمين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كلمة آمين معناها اللهم استجب، يعني هي دعاء، والمأثور فيها المد يعني في قراءتها، كما ورد عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. وفي رواية الإمام البيهقي رفع صوته بآمين وطول بها، ويتحقق المد بإطالة النطق في الألف آمين والياء آمين. والخلاصة أن المأثور والمستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة في النطق بكلمة آمين، ويحصل المد بإطالة النطق في الألف وهو مد بدل، أو الياء وهو مد عارض للسكون، بحيث نمده حركتين أو أربع حركات أو ستا دون إفراط في المد، ومن غير تجديد للميم، فلا نقول آمين لئلا تصير بمعنى آخر، لأن آمين معناها قاصدين. ويجوز أيضا عدم الإطالة فنقول آمين، ولا مجال للاختلاف والتنازع في هذه المسألة اليسيرة، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام 8 صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم مع صباح يوم جديد، اجعل لنا فيه نصيبا من كل خير، وادفع عنا فيه كل شر. اللهم صب علينا فيه الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم اجعله يوم خير وبركة، ووفقنا فيه إلى صالح الأعمال. اللهم افتح لنا أبواب الخير، وارزقنا فرجا قريبا يريح قلوبنا، وتوفيقا يرافق خطانا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة الزميل مسعد الجهري من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستفتح فترتنا بما هو خير، القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سور الفاتحة والبقرة والحاقة والنازعات.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مالك يوم الدين إياك نعبد. وإياك نستعين. وإياك نستعين. إياك نعبد. وإياك نستعين.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ريب فيه هدى للمتقين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

اهدنا الصراط المستقيم.

الخير.

¿Qué?

Ahem!

Okay.

فأما

فَهَتَّلَ لَهُمْ

فعصوا رسول ربهم فأخذهم

0: الحمية.
1: الله الله أكبر.
0: فإذا نفخ في الصور نفخة

اقرأوا كتابي.

Yeah.

اقرأوا

فهو في عيشة راضية. في جنة عالية قطوفها

بسم الله الرحمن الرحيم.

I don't know.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وقد تلا علينا فاتحة الكتاب وما تيسر من سور البقرة والحاقة والنازعات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ولا يزال الحديث موصولا عن القيم الحضارية في بناء الإنسان والمجتمع في هدي نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم، ونتوفر في هذه الحلقة لبيان قيمة الوسطية في هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، بسم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الإيمان، من القيم الحضارية الفكرية التي اهتم بها وببنائها وبناء الإنسان عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قيمة الوسطية. الوسطية بمعنى العدل، بمعنى الخيرية، بمعنى الاعتدال والتوازن في الأمور. بكل ذلك قد أمر الله بها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ويأتي هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليعبر عن وسطية الإسلام. من ذلك ما جاء عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي عدوها قليلا، وقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الظهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم يرد فكر الشباب في غلوهم إلى الوسطية، ويبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن التشدد في العبادة ليس من سنته صلى الله عليه وسلم. وقد روى عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاثا. والمتنطع هو المغالي المجاوز للحد في قوله وفعله، وهذا يؤكد أن هدي نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم هو التوسط والاعتدال في الأمور، بل هو سبيل النجاة من الهلاك. فذم المغالاة وتجاوز الحد في الأقوال والأفعال، وهذا من بديع هديه صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب الله أنسي في حياتي، وأنفع ما يداوي لي عيوبي. كلام الله موعظة وهدى، ستصغر عنده كل الخطوب. ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. نحيا دائما مع القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما تيسر من سورة القيامة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة القيامة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المدينة المنورة، في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، فعطري يا ريح من بقاعها المعطرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعددت الأقوال عن تاريخ نزوح اليهود إلى الحجاز، منها ما يشير إلى زمن نبوخذنصر بعد تدمير أورشليم. ومن المعروف أنه كان هناك نشاط تجاري بين بني إسرائيل وسبأ في عهد سليمان عليه السلام، وقد قام اليهود بفلاحة الأرض وتجميع مبانيهم المنتشرة بهدف تكوين مجتمعات حول الحصون. ولقد كانت قبيلة قينقاع من أشهر القبائل اليهودية وأغناها، سكنت في الجزء الجنوبي من المدينة واشتهرت بصناعة الذهب. أما قبيلة بني النضير فسكنت عند وادي بطحان، وسكنت قبيلة بني قريظة عند وادي مهزور. وقد تعددت الأسواق في يثرب، لكن أهمها كان سوق قينقاع. وكان انحياز بعض القبائل اليهودية في الحروب بين الأوس والخزرج سببا في طرد بعضها من المنطقة قبل الهجرة النبوية إلى يثرب. ولقد كانت هذه القبائل من أول الأمر خاضعة للسيطرة اليهودية، إلا أنه بعد فترة أصبح اليهود تحت سيطرة الأوس والخزرج. وبعد الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة المنورة تم الصلح بين الأوس والخزرج، وزاد عدد المسلمين زيادة ملحوظة بعد إسلام سعد بن معاذ زعيم قبيلة عبد الأشهل، وسمي المسلمون جميعا بالأنصار، وكان سعد بن معاذ زعيمهم. وقد ذهبت محاولات اليهود لتفتيت الوحدة الإسلامية أدراج الرياح، وقد أشار القرآن الكريم إلى نبذ اليهود للعهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد رحلت قبيلة قينقاع من المدينة المنورة في الخامس من ربيع الأول في السنة الثالثة للهجرة إلى وادي القرى، ثم بعد ذلك إلى الشام، كما رحلت قبيلة بني النضير إلى خيبر ومن خيبر إلى الشام بعد معركة خيبر، كما خرج بنو قريظة من المدينة المنورة وتم اقتلاع جذورهم من الجزيرة العربية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام 17 للهجرة. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لو ترك اليهود خلف الجيوش الزاحفة فإن ذلك يعرض هذه الجيوش للخطر، إذ سيصبح الجيش الإسلامي بين عدو من اليهود من الخلف وجيوش الفرس والروم من الأمام، ولذلك اشترى منهم ما لا تحمله الإبل من بيوت ومتاع، ثم أذن لهم بالرحيل، وكان ذلك نهاية اليهود بالجزيرة العربية. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورة المائدة

وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا إخوة الإيمان على مدى 35 دقيقة في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة المائدة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نرحب بالزميل تامر الجيوشي من الهندسة الإذاعية الذي انضم إلينا منذ 9.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، المسلم الحق يحذر من كل طريق يقوده إلى المعصية مهما بدا صغيرا أو هينا، لأن الشيطان لا يدعو الإنسان إلى الشر دفعة واحدة، وإنما يجره إليه بالتدرج حتى يقع في الذنب. ولذلك نهى الله تعالى عن اتباع خطوات الشيطان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق الله العظيم. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل له: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة فيها تشير إلى 9:34. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الأنعام، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لمن الخطاب في قوله تعالى في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك؟ وما المراد بشرح الصدر؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الخطاب في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يقال عنه في لغة العرب الاستفهام عن مضمون الجملة المنفية. في حالة الإثبات نقول بلى، وفي حالة النفي نقول نعم. وهنا يقرر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بالفعل قد شرح الله له صدره، رغم أن الله سبحانه وتعالى شرح للنبي صلى الله عليه وسلم صدره دون أن يطلب ذلك من الله، في مقابل أن كليم الله موسى هو الذي طالب من الله شرح الصدر، فقال: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإنما تم شرح الصدر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أراد أن يصفيه وأن ينقيه، لذلك فهو النبي المصطفى والمنتقى والمجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وتم شرح صدره هذا بالفعل في سن صغير حينما جاءه الملكان فأخرج تلك النكتة من صدره صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بشق صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا

صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، على مدى 11 دقيقة نحيا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.

كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

في كل حال في كل حال في كل حال إذا ضاقت بي الحال.

الصلاة على المختار من مضر والآل والصحب

0: قدم المبتهل والشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 10 صباحا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف الآن رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، مستهلا بالآية 99 من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبداً.

بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً.

الغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.

نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.

زَرْعًا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.

زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً.

بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.

الكرة واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: Sadakallahu al-azim.
1: كانت هذه فقرة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل علينا برواية حفص عن عاصم من الآية 99 من سورة الإسراء وحتى الآية 74 من سورة الكهف. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السيدة الشيماء رضي الله تعالى عنها هي أخت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة، وهي بنت السيدة حليمة بنت أبي ذؤيب. وكانت السيدة الشيماء رضي الله تعالى عنها أقدم في الميلاد من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله بنحو 5 أو 6 سنوات تقريبا. اسمها الحقيقي حذافة بنت الحارث، وكانت الشيماء رضي الله تعالى عنها تحتضنه صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أخته وحاضنته. وكانت السيدة حليمة لا تدعه يذهب مكانا بعيدا، فغفلت عنه ذات مرة فخرج مع أخته الشيماء في الظهيرة، فخرجت السيدة حليمة تطلبه فوجدته مع أخته فقالت لها في هذا الحر، فقالت أخته الشيماء: يا أمة، أي يا أماه، ما وجد أخي حرا، رأيت غمامة تظله إذا وقف وقفت وإذا سار سارت معه. وفي الشمائل قالت حليمة: ما كنا نحتاج إلى السراج من يوم أخذناه، لأن نور وجهه صلى الله عليه وآله وسلم كان أنور من السراج، فإذا احتجنا إلى السراج في مكان جئنا به فتنورت الأمكنة ببركته صلى الله عليه وآله. وكانت السيدة الشيماء رضي الله عنها شديدة التعلق والحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تنشد وهي طفلة من شعرها: يا ربنا ابقي لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا، واكبت أعاديه معا والحسدا، وأعطه عزا يدوم أبدا. وبعد أن من الله تبارك وتعالى عليه صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر يوم حنين، وانصرف صلى الله عليه وآله من الطائف إلى الجعرانة، وكانت في السبايا التي جيء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيماء، فقد كان بنو سعد من هوازن. قال قتادة: ذكر لنا أن ذئر النبي صلى الله عليه وسلم التي أرضعته من بني سعد أتته يوم حنين فسألته سبايا حنين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لها: إني لا أملك إلا ما يصيبني منهم، ولكن ائتيني غدا فاسأليني والناس عندي، فإذا أعطيتك حصتي أعطاك الناس. فجاءت الغدا فبسط لها صلى الله عليه وآله ثوبه فأقعدها عليه، ثم سألته فأعطاها نصيبه، فلما رأى ذلك الناس أعطوها أنصباءهم. وكان عدي سبي هوازن في قول سعيد بن المسيب، قال أبو عمر: فيهن الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وأعطاها وأحسن إليها ورجعت مسرورة. ذكر أهل السير أن خيلا له صلى الله عليه وسلم أغارت على هوازن فأخذوا الشيماء، فقالت: أنا أخت

0: صاحبكم. فلما قدمت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له: يا محمد، أنا أختك. فرحب بها صلى الله عليه وآله، وبسط لها رداءه وأجلسها عليه، ودمعت عيناه الشريفتان، وقال لها: إن أحببت فأقيم عندي مكرمة محببة، وإن أحببت أن ترجعي إلى قومك وصلتك. قالت: بل أرجع إلى قومي. فأسلمت رضي الله عنها، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذه الآية من سورة الأعراف، وقد بدأنا الحديث عن هذه الآية فبينتم المقصود بدلهما الواردة في بداية هذه الآية. ويعني بعد أن تناول آدم وحواء من الشجرة ظهرت سوآتهما، بعد ذلك وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. المقصود بطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.
3: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طفقا بمعنى شرع، أي شرع يلزقان عليهما من ورق الجنة، أي على عوراتهما من أجل تغطية ما ظهر وبان من العورات والسوءات. عند ذلك ناداهما ربهما جل وعلا: ألم أنهكما عن الأكل من تلك الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، عدو ظاهر العداوة. وفي هذه الآية دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور، وأنه كان ولم يزل هذا الأمر من الأمور المستهجنة في الطباع السليمة، ومن الأمور لكشف العورة المستقبحة في العقول السوية. وهذا القول: وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، هذا عتاب من الله لهما، وأيضا وتوبيخ، حيث لم يأخذا بالحذر الذي حذرهما منه المولى تبارك وتعالى. والأمر في رمته قدري ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فلو لم ينزل من الجنة ما كان أنا ولا أنتم ولا أي واحد من السادة المستمعين على وجه الأرض، وما تناسل آدم من حواء. ولكن كل هذه أمور قدرية يجب أن يضعها المسلم تحت عنوان قدر الله في أبينا آدم وفي أمنا حواء، وقدر الله كله خير.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا ندم من آدم وحواء على ما بدر منهما من أكلهما من الشجرة.
3: نعم، هذا من الشجاعة،
2: اتهما نفسيهما.
3: نعم، هذا لون من ألوان الشجاعة في الإنسان إن كان من الرجال أو في المرأة إن كانت من النساء، وهو لون من ألوان الاعتذار، والاعتذار لون من ألوان الشموخ، اعتراف الإنسان بأنه فعل كذا، يعني يعطي للإنسان مصداقية عظيمة. أما الإنسان الذي لا يمكن مطلقا أن يعترف بخطئه هو إنسان يحمل هدمه بين كتفيه. فأبونا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، هو وأمنا قال بألف التثنية آدم وحواء: ربنا بنون العظمة ظلمنا أنفسنا، وده اعتذار، بالأكل من الشجرة وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ممن أضاعوا حظهم في دنياهم بل وفي أخراهم. وهذه الكلمات هي التي تلقاها أبونا آدم من ربه فدعا بها فتاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فعندما قالهما تاب الله عليه.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
3: نعم.
2: الملاحظ في توجيه الخطاب من الحق سبحانه وتعالى إلى آدم وحواء في هذه الآية أنه أتى بصيغة الجمع على خلاف الآيات السابقة، فوسوس لهما الشيطان وقاسمهما فدلاهما بغرور، قال ألم أنهاكما عن تلكما، ثم في هذه الآية قال اهبطوا. فإذا كان الحديث لآدم وحواء لماذا جاء بصيغة الجمع؟
3: هذه الصيغة في الهبوط من أعلى إلى أسفل، وهي تتناغم بيانيا مع فدلاهما بغرور، فلما قال بالفعل تدلى هو وزوجه كما يتدلى البئر أو الدلاء في البئر. طيب قال اهبطوا كما تفضلتم هو أبونا آدم وحواء، لكن باعتبار ما سيكون ينضم إلى أبينا آدم وإلى أمنا حواء الذرية حتى يشمل ما بعد الهبوط من النصح، من أننا يجب علينا أن نأخذ موقفا يعني إيجابيا من الشيطان، والموقف الإيجابي من الشيطان هو أن يكون لنا من الأعداء. لا يجوز لنا مطلقا أن نكون من حزب الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. قال تعالى مخاطبا آدم وحواء وإبليس وذرية آدم وحواء التي هي في عالم الغيب: اهبطوا من السماء إلى الأرض ومن الجنة إلى الأرض وسيكون بعضكم لبعض عدوا ولكم في الأرض مستقر، أي تستقرون في الأرض وتتمتعون إلى انقضاء آجالكم اللي هو ومتاع إلى حين. وهذه الآية لو لم ينزل في القرآن الكريم من التحصين والتخويف من أن نكون من أعوان الشيطان بل أن نتخذه عدوا، لو لم ينزل في القرآن هذه الآية لكان على الملهم وعلى السعيد إلا أن يتخذها إماما لا، فإذا ما أتى الشيطان من عن يمين أو عن شمال أو من فوق أو من أمام أو من خلف أو من أمامه أو من خلفه فما عليه إلا أن يتذكر أننا أعداء لبعضنا إلى أن نموت.
2: ثم يبين الحق سبحانه وتعالى يعني جزاء آدم وحواء أن مصيرهما إلى الأرض.
3: نعم.
2: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. معنى هذه الآية؟
3: الله سبحانه وتعالى يبين لآدم ولحواء ولذريتهما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، وبناء على ذلك ففي الأرض تعيشون وأيضا في الأرض تدفنون ومنها من الأرض تخرجون، ويحشركم سبحانه وتعالى أحياء يوم البعث. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه ولا تكون الثانية، اللهم آمين.
2: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة، نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم مستهلا بالآية 75 من سورة الكهف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً

كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا.

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

أجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

يَصْرِفُهُ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا

رَبِّي حَقًّا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.

إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا

فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا

به أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر

قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن

قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا

شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ف

قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا

أحيانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.

0: رَدًّا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: بدءا من الآية 75 من سورة الكهف وحتى الآية 76 من سورة مريم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري الفقرة التالية من المصحف المرتل، تستمعون إليها بعد دقائق من الآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل محمد بدر من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الإنسان الوحيد في التاريخ الذي بلغ أعلى درجات النجاح على المستويين الديني والدنيوي، وبسبب هذا الجمع ما بين النجاح على المستويين الديني والدنيوي الذي لا نظير له بين الدين والدنيا، أرى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حقه أن يعتبر أعظم الشخصيات البارزة من خلال أثرها على مستوى التاريخ الإنساني. الفيزيائي والفلكي والرياضي الأمريكي مايكل هارت.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: 11:30 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 77 من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.

تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى

يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

ولا. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهي. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟

نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.

إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى

أولئك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.

قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا

قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة

أسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي مريم وطه. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة والربع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في حب رسول الله.
1: يا قلب أنت بحب المصطفى واله.
0: في حب رسول الله. إعداد وتقديم سحر فاروق، إخراج علي عبد العال.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك.
0: أستاذنا الدكتور، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهتما بالإنسان فقط، بل اهتم بالحيوان والشجر والماء والطريق وكل مكونات البيئة. كيف يكون الحفاظ على البيئة جزءا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعد الحفاظ على البيئة جزءا من مكونات الهدي النبوي الشريف. يعني لما نيجي نستعرض الهدي النبوي الشريف في كل أرجاء الحياة وفي كل مكونات الدنيا، نشوف إن الحفاظ على هذه البيئة جزء أصيل وركن ركين من مكونات الهدي النبوي. نشوف أن الرحمة المحمدية فاضت على الوجود كله.
0: نعم.
1: فما ترك صلى الله عليه وسلم حجرا ولا شجرا ولا مدرا ولا وبرا إلا غمره بهدي العناية والرعاية. النبي عليه الصلاة والسلام، الشجرة التي كان يرتكن عليها وهو يخطب، لما صنع له المنبر فارق إلى المنبر فحن الجذع لفراقه ووضع يده الشريفة على ذلك، وقال: لو لم أضع يدي لظل هذا الجذع إلى يوم القيامة، حزنا على مفارقة وملامسة الجسد النبوي الشريف له من كثرة حبه صلى الله عليه وسلم لهذا المخلوق الحنون الذي ألفه وتألف بوجوده صلى الله على سيدنا محمد. أدرك كذلك أن الكون كله بأجمعه هو تسبيح متواصل، نغمة من التسبيح.
0: هو في الأساس خلق من خلق الله.
1: هو خلق من خلق الله.
0: نعم.
1: لكن الإدراك النبوي واللي بيعلمه لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ليه يا سيدنا النبي أقبلت على البيئة كده، ماء وحجر وشجر ومدر ووبر؟ قال: لأنه كون بيسبح. لو أنا مارر على البحر ومتأكد أنه يسبح، أسبح معه على النهر، على الشجر، على الوبر، على كل شيء، أدرك تماما أني في هذا الكون متناغم مع هذا التسبيح. بس ربي يقول: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ليه لا نفقه؟ قال: إنه كان حليما غفورا.
2: في حب رسول الله.

0: الأستاذ الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. كيف نحول التوجيهات النبوية إلى سلوك يومي في بيوتنا حتى يكون ذلك من مظاهر حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: من حبه صلى الله عليه وسلم على هذه المكونات التي خلقها الله تعالى وقال في شأنها: صنع الله الذي أتقن كل شيء. خلق الله تعالى هذا الكون ووصف ذاته العلية بالإتقان، خلق كل شيء فأحسن خلقه وأحسن تقديره جل جلال الله. لذلك كان على هذا الإنسان أن يحافظ على هذه الصنعة الإلهية بكل ما أوتي من قوة. ففي جانب الماء يقول لنا صلى الله عليه وسلم محذرا: لا تسرف في الماء، لسيدنا سعد. بعض الناس يجي في خطره حاجة غريبة جدا وعجيبة في زماننا، إن كأن التوجيهات النبوية لنا وتوجيهاتنا للخلق وتوصيتنا بعضنا لبعض بالمحافظة على الماء، لأن بعض الفلسفات الغربية وبعض المعلومات الحياتية بتقول إن في شح مائي وفي ندرة في الماء ولن يعدم الإنسان الماء بقدر الله وقدرته، خصوصا لا سيما أهل مصر المحروسة العامرة بذكره وشكر المحب لآل بيته صلى الله عليه وسلم. إنما التوجيهات النبوية للمحافظة على الشيء ليس معناها أصل تروح من إيدينا، أصل أنها قليلة ولو كانت كثيرة. هل لوجود الشيء ووفرته ده دليل لنا أو مناط لنا إن إحنا نفرط؟ الإجابة لا. سيدنا النبي يقول: لا تسرف وإن كنت على نهر جاري.
0: نعم، كما أنها تعد من باب حفظ النعم وشكر النعم لله عز وجل.
1: نعم، ده الكلام المنضبط، إن أنا معايا كتير برضو مطلوب مني إن أنا حافظ، معايا لا سمح الله قليل برضو مطلوب مني إن أنا حافظ. فالتوجيهات النبوية بعض الناس يقولوا إيه؟ هو مال الأئمة دلوقتي بيقولوا الحكاية دي، ومال الخطبة والعلماء، ومال المثقفين وأهل المعرفة؟ لا، ده توجيه نبوي ليكون الإنسان راشدا رشيدا في تعامل مع مملكة الله تعالى ومع كونه العظيم.
0: وماذا عن عدم الإفساد والرفق بالحيوان وغرس الشجر؟
1: أخبرنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم محذرا إيانا من تحميل الحيوان فوق طاقته فضلا عن تعذيبه. ربط النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة الذنوب ودخول الجنة بالإحسان والرفق إلى البهائم العجموات وسقيها وتعهدها بالرحمة واللين والرفق وحسن المعاملة. وعندنا الأحاديث مشهورة في ذلك، أن بغيا لا سمح الله، ده كانت امرأة تأتي الفواحش ليل نهار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفقت بكلب فشكر الله لها فدخلت الجنة. إنسان لما يجي يبص حواليه لازم يتخلق ولازم يقتدي، والاقتداء يكون عن طريق صفات الكمال والجمال والعظمة. ولما الإنسان يبحث في حياته هل هناك أعظم من عظمة سيدنا النبي؟
0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، إننا حين نحافظ على الماء والشجر ونرحم الحيوان ونزيل الأذى من الطريق، فإننا لا نحافظ على البيئة فحسب، بل نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونعبر عن حبنا له بسلوك عملي. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع الأستاذ الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: يا قلب أنت

0: في حب رسول الله، إعداد وتقديم سحر فاروق، إخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من سورة النجم يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وهو أعلم بمن اهتدى. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج ما تيسر من سورة النجم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في 16:10 تستمعون إلى أولى حلقات برنامج الإمام الأكبر. تتناول هذه الحلقة حديثا لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي عن تفسير سورة الملك. البرنامج من إعداد وتقديم الزميل إسماعيل دويدار.
2: إذاعة القرآن الكريم

0: إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونصل مع حضراتكم إلى الحلقة 9 من برنامج الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. نرحب بكم وبضيفنا الكريم فضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. أهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكل المسلمين في كل العالمين يا رب العالمين.
1: فضيلة الدكتور، عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، علمه سنة التدرج في دعوة الناس إلى تطبيق أحكام الدين. ما أثر ذلك في استجابة الناس للدعوة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيد الدعاء، وعلى آله وصحابته الذين آزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن بعد أن فتحت، علمه صلى الله عليه وسلم أن يتدرج مع الناس في الدعوة. أنه يعلم أن الواحد لا يترك دينه مرة واحدة، إنما لابد أن يؤخذ من دينه بشيء من التدرج والهدوء ليصل به إلى دين الله رب العالمين، وهو مستريح ومقبل على الله بكل ما فيه من قوة. ولذلك يعني قال له: ما تحكم يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، أحكم بكتاب الله.
1: نعم.
2: قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: يعني ألتزم ما أفكر فيه، يعني أفكر فيما يصلح هؤلاء الناس، والحديث بالمعنى. ولذلك سيدنا معاذ ذهب إلى بلاد اليمن وكان على هذا الحال، يحكم بينهم بكتاب الله، فإن لم يكن فبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فإنه يأخذ نفسه بالتفكير في هذا الأمر بما يصلحه، لأن كل ما يكون صالحا في حياة الإنسان فالله عز وجل يقبله في دائرة الشرع وفي دائرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يعطي للداعية أن يكون كذلك، أن يكون معه أولا النور الأقوى، وهو نور كلام رب العالمين جل وعلا، ثم بعد ذلك عليه أن يأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتح الباب أمامه في المعاني التي يلقاها في كتاب الله، لأن الله يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فالبيان هو سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله يقول: إن رسولي هذا يبين كلامي لعبادي. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم مهمته بيان كلامي أنا لعبادي الذين أردت منهم أن يكونوا على هذا الدين. فالواجب على الداعية أن يكون كسيدنا معاذ حينما ذهب إلى أهل اليمن. وأهل اليمن في الحقيقة فيهم خير كثير، ولعل السامعين يعلمون أنهم هم الأنصار الذين انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من 500 عام.
1: نعم.
2: يعني جاءوا من بلاد اليمن لينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان حينما يهاجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار.
1: فضيلة الدكتور، إذا تم حمل الناس على الحق جملة واحدة، أو إذا غاب التدرج في تطبيق أحكام الدين، فهل سيؤدي ذلك إلى فتنة وربما نتيجة عكسية لأهداف الدعوة؟
2: طبعا، لأن هدف الدعوة أن نأخذ بأيدي الناس إلى الله عز وجل واحدا واحدا وجماعة جماعة، ليكونوا صادقين في حياتهم ومخلصين في قولهم وعابدين لربهم. فلو أن يعني الدعاة أخذوا الناس جماعة جماعة إلى الله عز وجل، فقد أفلحوا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي هذا المعنى بصورة يعني أوسع. قال له يا علي لو أنك دعوت الناس إلى الله وهدى الله بك واحدا من الناس لكان خيرا يعود عليك من الدنيا بكل ما فيها. والحديث معناه. وهذا يدل على أن يعني الداعية هو الدعاء يجب أن يكون على هذا الحال من التدرج. والداعي لو أنه وصل إلى واحد يدعوه إلى الله عز وجل يبقى هذا يكفيه. دعوة وحيد إلى الله خير من الدنيا وما فيها.
1: نعم. الأكثر تأثيرا في نفوس الناس الدرس الشرعي أم الموعظة؟
2: والله كلاهما. أولا الموعظة. الموعظة أولا.
1: نعم.
2: لتكون الموعظة جالبة لهم دافعة لهم، فإذا دفعوا إلى الدين ويعني مالوا إلى كلام الله رب العالمين وإلى السمع من الشيخ فإنه بعد ذلك يعطيهم الأحكام الشرعية. الصلاة هنا لها أحكام، والصلاة هنا لها أقوال وأفعال، وبهذا يستطيع الداعية بعد أن ينصحهم وأن يأخذ بأيديهم إلى دين الله أن يوقفهم على أحكام الشريعة الإسلامية كما هي مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. ما الأولويات الدعوية التي يحرص عليها كل داع إلى الله تعالى في زمننا الحالي؟
2: والله يعني الداعي الذي يخلص لله ويدعو الناس إلى الله بكل ما فيه من قوة وبكل ما فيه من نصيحة وبكل ما فيه من علم فإن الله عز وجل يهدي به العباد. لأن يهدي الله بك رولا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. فإذا أخذ الداعية هذا الحديث في نفسه ودعا الناس إلى الله بكل هذا الإخلاص فإن الله عز وجل يتولاه ويعطي للناس من كلامه ما بهم يكونون على دين الله رب العالمين حتى يأتيهم اليقين. أولا نبدأ بتعليمهم أن الله واحد لا شريك له، يبقى العقيدة.
1: نعم.
2: يعني العقيدة فيها أن الله واحد وأنه أرسل المرسلين وأنه سيحاسب الناس في الآخرة على ما قدموا. لو أنه أفهمهم أولا عقائد التوحيد هذه،
1: نعم،
2: يعني ما كان لله وما كان للرسول الله وما سيكون في الآخرة، عليه أن يقدم لهم الأحكام الشرعية بصورة سهلة. في الطهارة أولا، وبعد الطهارة تكون الصلاة، وبعد الصلاة يكون الصيام، وبعد الصيام تكون الزكاة لمن عنده مال، وبعد ذلك إذا كان عنده مال وزكى فهو يحج بيت الله الحرام. فإذا سار على هذا الحال ونظم نفسه مع الناس على أن يكونوا بهذا التدرج سيجد إن شاء الله شيئا طيبا يعود عليهم وعليه.
1: كل الشكر لفضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وانتظرونا في الحلقة القادمة وحديث خاص عن رفق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمها دكتور حسن مدني.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه النسائي رضي الله عنه في سننه عن فروة بن نوفل رضي الله عنه قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، قالت كان يقول أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال جبير وهو الخسف، قال عبادة: فلا أدري قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جبير. وعن أبي اليسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. وعن مسروق بن الأجدع رضي الله عنه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: طلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في فراشي فلم أصب، فضربت بيدي على رأس الفراش فوقعت يدي على أخمص قدميه، فإذا هو ساجد يقول: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن الظهر، القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا من سورة الأنفال.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنفال، تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في 16:10 تلتقون بأولى حلقات برنامج الإمام الأكبر. في هذه الحلقة حديث لفضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي الإمام الأسبق للجامع الأزهر الشريف، يتناول هذا الحديث تفسير سورة الملك. البرنامج من إعداد وتقديم الزميل إسماعيل دويدار. قرآن المغرب لهذا اليوم تستمعون فيه إلى القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، والتلاوة لما يتيسر من سورة الحشر وقصار السور. وبعد أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ أحمد أبو فيوض، وكلمة للأستاذ الدكتور حبيب الله حسن أحمد، وابتهالات للمبتهل الشيخ عصام مجاهد. ينقله لكم من أسرة المذيعين الزميل دكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال للشيخ محمد الحملي.
1: سعدت بمولد أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكوان. سعدت بمولد أحمد الأزمان،

0: قدم الشيخ محمد محمد الحملي هذا الابتهال الواحدة إلا 6 دقائق ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لصلاة الظهر. أذان العصر يحين موعده في 4:30 إلا دقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأعراف، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا إخوة الإيمان إلى ما تيسر من سورة الأعراف تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد حرص نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على بناء الشخصية السوية التي تعمر وتبني وتصلح ولا تفسد، وفق الرسالة السامية التي دعا الإسلام إليها، حيث يقول الحق سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع بوابة الأزهر تحت عنوان مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية. جاء فيه: إن المتأمل في السنة النبوية المشرفة يدرك أنها بيّنت مراحل بناء الشخصية السوية، وأولى هذه المراحل بناء العقيدة الإيمانية الراسخة. فالإيمان بالله يزرع في الشخصية الطمأنينة والسكينة، ويجعل الإنسان في معية الله وحفظه. يقول سيدنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان قاربنا البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وعن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيها الإخوة المؤمنون، ومن مرحلة الطفولة إلى الشباب، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقد بنى نبينا صلى الله عليه وسلم الشخصية على التوازن بين حاجات الروح والجسد، فلا إغراق في جانب دون آخر، حيث يقول سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وتلك هي الوسطية التي أرشدنا إليها ديننا الحنيف، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. أيها الإخوة المؤمنون، ومن أهم سمات بناء الشخصية التمسك بالقيم النبيلة والأخلاق السامية، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وبمثل هذه الشخصيات السوية يتكون مجتمع صالح متماسك، يسري الحب والتعاون بين أبنائه. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بغرس الأخلاق والآداب والقيم في النفوس منذ عمر الطفولة. يقول سيدنا عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، أي تتحرك في جوانب الإناء، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك
وكل مما يليك. أيها الإخوة المؤمنون، ومن أهم سمات بناء الشخصية أيضا المسؤولية والإيجابية والحرص على العمل بإتقان، حيث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. حرص على الإيجابية إخوة الإيمان، هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها.

0: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية، أعدتها الزميلة آمال عطا، نفذ هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد.

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

قَلِيلًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا

قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون

إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين

قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم

ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون

وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين

إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين

فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين

0: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة طه وحتى الآية 90 من سورة الأنبياء رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الثالثة إلا الثلث.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.

0: السيرة النبوية.
1: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحكاية جديدة. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، تعرفنا في اللقاء السابق على زواج عبد الله ابن عبد المطلب من السيدة آمنة بنت وهب، ووفاة عبد الله قبل ولادة ابنه، والبشارة بمولود مبارك هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل في 12 من ربيع الأول عام 570 ميلادية.
2: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي.
1: وكعادة أهل مكة في ذلك الوقت، خوفا على الأطفال الرضع، كانوا يرسلون أطفالهم مع أمهات من البادية لإرضاعهم في جو البادية الصحي الخالي من الأمراض، بعيدا عن جو مكة الحار القاسي على الأطفال الرضع. وتعرفنا أن الرضيع محمد صلى الله عليه وسلم كان من نصيب السيدة حليمة السعدية التي أرضعته عامين، حيث عاشت هي وزوجها وأولادها ومن حولهم في خيرات وبركات هذا الطفل الرضيع المبارك. ووصلنا إلى الوقت الذي لا بد فيه من فطامه وإعادته إلى أمه السيدة آمنة في مكة، فماذا حدث؟ هذا ما سنتعرف عليه في حكاية اليوم بإذن الله تعالى.
0: سعادة وخوف.
1: أحبابي، على الرغم من سعادة السيدة حليمة السعدية بالطفل المبارك محمد صلى الله عليه وسلم وما عاشوا معه فيه من بركاته وخيراته التي عمت بيتها وأغنامها وأولادها وجيرانها، إلا عندما جاء وقت فطامه لبلوغه العامين من عمره وضرورة إعادته إلى أمه، شعرت السيدة حليمة بالخوف من فقد هذه البركة التي كانت تنعم بها في ظل وجود هذا الطفل المبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرادت أن يظل معها. فماذا فعلت حتى تحتفظ بهذا الطفل المبارك مدة أطول؟

الإجابة أحبابي هي أن السيدة حليمة السعدية ذهبت إلى السيدة آمنة بنت وهب وأخذت تقنعها بترك الطفل محمد فترة أخرى حتى تحافظ عليه من الأمراض التي كانت تصيب الأطفال في مكة في ذلك الوقت وقسوة وشدة الحرارة. وعندما نظرت السيدة آمنة إلى ابنها الصغير محمد صلى الله عليه وسلم ورأت أنه يتمتع بصحة جيدة وأن مرضعته حليمة السعدية كانت تحسن رعايته والاهتمام به فوافقت. وافقت السيدة آمنة بنت وهب على تركه فترة أخرى يعود فيها مع مرضعته السيدة حليمة إلى ديار بني سعد في البادية حيث الجو المعتدل النقي الصحي، وعادت به وهي سعيدة بصحبته مرة أخرى وعاش معهم حتى بلغ الخامسة من عمره.

0: هذا صوت غريب.
1: أحبابي، في يوم من الأيام أثناء لعب الطفل محمد صلى الله عليه وسلم مع الأطفال بجوار بيت السيدة حليمة السعدية مرضعته، حدث موقف غريب. هل تعرفون ما هو هذا الموقف؟ سأجيبكم، إنه شق صدر الطفل محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أثناء لعبه مع الأطفال، وإذا بسيدنا جبريل عليه السلام ينزل على سيدنا محمد الطفل الصغير ويضعه على الأرض، وبمعجزة من عند الله سبحانه وتعالى فتح سيدنا جبريل صدر الطفل محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرج من قلبه قطعة صغيرة سوداء وألقاها، وغسل قلبه بماء زمزم، ثم أعاد قلبه إلى مكانه وأغلق صدره. سبحان الله العظيم، حدث هذا الأمر دون أن يشعر الطفل محمد بأي ألم، وهذا أحبابي يعتبر من علامات النبوة لهذا الطفل الصغير الطفل المبارك، من معجزات الله سبحانه وتعالى، وعلامة من علامات النبوة لهذا الطفل المبارك حتى يكون معصوما من وساوس الشيطان.
2: وتنزل الروح.

ولكن عندما شاهد الأطفال الذين كانوا يلعبون مع الطفل محمد هذا المشهد الغريب شعروا بالخوف وأسرعوا إلى السيدة حليمة السعدية لإبلاغها بما حدث وأن صاحبهم محمدا قد تعرض للأذى، فانزعجت وجرت إلى الطفل محمد واحتضنته وسألته عما حدث، فحكى لها ما حدث بالتفصيل. وعلى الرغم من غرابة الحكاية والحدث الذي حكاه لها إلا أنها صدقته لأنها تعودت منه الصدق دائما. نعم يا أحبابي، إنه الصادق الأمين منذ طفولته. وهنا شعرت السيدة حليمة السعدية بالخوف على الطفل محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذته وذهبت به إلى أمه السيدة آمنة بنت وهب وحكت لها ما حدث من المشهد الغريب وقلقها عليه، فرحبت به أمه وعاش الطفل اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم مع أمه في مكة. وعندما بلغ السادسة من عمره سافرت به أمه السيدة آمنة إلى يثرب مع أم أيمن المسؤولة عن خدمتهم لزيارة أخواله من بني النجار بالمدينة المنورة وزيارة قبر أبيه عبد الله بن عبد المطلب الذي توفي ودفن هناك. وظل الطفل محمد صلى الله عليه وسلم شهرا عند أخواله وكان يلعب مع أبناء أخواله.

0: عودة ووفاء.
1: أحبابي، ولما عزمت السيدة آمنة بنت وهب على العودة إلى مكة، وأثناء عودتهم مرضت مرضا شديدا وتوفيت في الطريق عند قرية تسمى الأبواء بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، ودفنت في هذا المكان. وعادت أم أيمن بالطفل اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم الذي فقد والده عبد الله وهو جنين في بطن أمه، ثم فقد أمه السيدة آمنة وهو في السادسة من عمره، وبقيت ذكرى اليتم والفقد في نفس الطفل المبارك محمد صلى الله عليه وسلم. ووردت هذه الذكرى في القرآن الكريم، والنعم التي أنعم الله تعالى بها على هذا الطفل المبارك. قال تعالى:
2: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى.
1: صدق الله العظيم. أحبابي، ماذا حدث للطفل اليتيم محمد بعد عودته إلى مكة؟ هذا ما سنتعرف عليه في لقاء آخر بإذن الله تعالى. وكما تعودنا نسأل:
3: ماذا نتعلم من حكاية اليوم؟
1: نتعلم من حكاية اليوم أحبابي أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا الخير دائما، وعلينا أن نتقبل كل ما يكتبه الله تعالى لنا. ونتعلم أننا مهما تعرضنا لأمور أو مواقف صعبة في حياتنا، لابد أن نصبر ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى معنا، وعلينا أن نرضى بقضائه لأنه سبحانه وتعالى اختار لنا ذلك. ونتعلم أيضا أحبابي من حكاية اليوم أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في كل ما يحدث لنا من أمور مؤلمة، وأن نرضى ونتفائل بأن الخير قادم، وأن نتغلب على الحزن والألم مهما كنا صغارا، كما حدث مع الطفل اليتيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الله لا ينسانا. حفظكم الله تعالى وهداكم إلى الخير دائما.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة، لكم أطيب أمنيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة آل عمران.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين أستاذة منى.
1: دكتور محمد، على مدى لقاءات سابقة تحدثنا عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحب النابع من فضله علينا، ويعني من عظيم هذا الفضل حيث أنه أنجانا من عذاب النار وأخذ بأيدينا إلى الجنة بإذن الله سبحانه، وله فضل علينا يعني لا يعد ولا يحصى. وبدأنا نتحدث عن كيفية التعبير له عن حبنا له بشكل حقيقي واقعي. بدأنا ببيوتنا بين الزوجين وفي تربية الأولاد، ورأينا كيف يكون الاتباع والاقتداء له عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه المعاملات الأسرية. اسمح لي اليوم نخرج إلى المجتمع، نحن بحاجة إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم معنا في كل علاقة وفي كل معاملة لنا في حياتنا اليومية في المجتمع.
2: قدمت الزميلة منى عبد الهادي هذه الحلقة من برنامج الأسرة والمجتمع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل الجلسة الختامية لمؤتمر دار الإفتاء المصرية 11 تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، والذي يعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مقر انعقاد المؤتمر الدولي 11 للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى. من هنا من القاهرة الجديدة، وهذا هو اليوم التالي أو الثاني لانعقاد هذا المؤتمر الكبير الذي يضم أكثر من ممثلي 90 دولة على مستوى العالم. سيداتي وسادتي، ومصر حين يعقد فيها هذا المؤتمر فإنها توجه رسالة للعالم بأسره أنها بلد الأمن والأمان، وأنها كما تهتم بالجانب الاقتصادي والتنموي تهتم أيضا بالجانب الفكري الذي يحرر العقول من الفكر الظلامي الهدام ومن التطرف. نعم، إن هذا المؤتمر ليس مجرد شكل مهيب، لأن الأمة تمر بمرحلة لا تحتمل إلا ما هو في صالحها، ولا تحتمل إلا ما هو صادق، لتخطو خطوة جديدة في طريق بنائها. إن هذا المؤتمر يؤكد أن أصحاب العقول تتجلى مواهبهم في الفهم والمنطق قبل أن تتجلى في الاعتماد على الأقوال المتغيرة، فهناك فرق بين الثابت والمتغير. الثابت هو كتاب الله عز وجل والسنة النبوية الصحيحة، أما المتغير فهو الأقوال والأفعال، هذه تتغير حسب الزمان والمكان. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذا اللقاء لا بد وأن نشيد بدور مصر الذي يمثل قيادة أساسية على مستوى العالم الإسلامي، وقد أكد ذلك الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حيث أكد أن الدولة المصرية أدركت مبكراً خطورة التحديات التي تواجه الأسرة، فبادرت بتوجيهات رئاسية حاسمة لصياغة قوانين الأحوال الشخصية على نحو أكثر توازناً وتكاملاً، كما أنشأت مصر صندوق دعم الأسرة ودعم الأبناء بعد الانفصال، وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية في دعاوى النفقات ضماناً للاستقرار المعيشي وتعزيز برامج التأهيل المجتمعي والنفسي والمادي للمقبلين على الزواج، في تناغم بين مقاصد الشريعة وسياسات الدولة الرشيدة. ومصر تنقل هذا الفكر البناء لجميع الدول الإسلامية لنصل في النهاية إلى صيغة تحقق العدل وتحقق الأمان للأسرة المصرية. وهذا المؤتمر الدولي السنوي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي يعقد كما قلنا تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية، يؤكد هذا المعنى ويؤكد هذا الهدف. نعم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله، وأقام بيته على حسن العشرة والمودة والرحمة، وضرب أكرم المثل في الأبوة الحانية والتربية بالرفق والحزم من غير قسوة. وإن من أصدق الاحتفاء بمولده ونحن في هذا الشهر نحتفي به أن يتحول هديه صلى الله عليه وسلم إلى سلوك في بيوتنا ومنهج في تربية أبنائنا وميزان في إدارة خلافاتنا. نعم، إن اجتماع هذه المحددات في قضية واحدة يلقي على عواتقنا جميعا مسؤولية مضاعفة في لحظة تاريخية تتزاحم فيها المشروعات المجتمعية، وتتجاذب الإنسان مرجعيات شتى لنقدم للعالم من خلال مصر ومن خلال هذا المؤتمر الكبير النموذج الحضاري الذي أرسى كتاب الله تعالى أصوله وجسدت سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم معالمه. أيها الإخوة المؤمنون، وتستعد المنصة الآن لانطلاق الجلسة الختامية، والتي سيكون فيها بمشيئة الله تبارك وتعالى كلمة للوفود المشاركة وكلمة للدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، وكذلك كلمة تتضمن التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: لتطبق
4: صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أصحاب الفضيلة، علماءنا الأجلاء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم ضيوفاً كراماً على أرض مصر في الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي 11 للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى، وتحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ونبدأ جلستنا الختامية بخير ما تفتتح به المجالس، كلام الله عز وجل الذي جعل في الأسرة سكناً ومودة ورحمة، وجعل صلاحها أساساً لصلاح الإنسان والمجتمع. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ عزة راشد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحضور الكريم، على مدار يومين لم يكن الحوار حول الأسرة شأناً محلياً أو إقليمياً، بل كان قضية إنسانية تتجاوز الحدود والثقافات. ومن هنا تأتي كلمات الوفود المشاركة حاملة خلاصة تجربة المجتمعات ورؤيتها لما يمكن أن تقوم به المؤسسات الدينية في حماية الأسرة وترسيخ قيم المودة والرحمة وصيانة الهوية في مواجهة التحولات المتسارعة. والآن نستمع إلى كلمة الوفود المشاركة يلقيها سماحة الأستاذ الدكتور ناظر الدين محمد ناصر، رئيس لجنة الفتوى ومفتي سنغافورة.

0: معالي الوزير الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أصحاب السماحة والفضيلة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فإنه يسعدني ويشرفني في ختام هذا المؤتمر ونيابة عن الوفود المشاركة أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، وفي مقدمتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل لهذا المسعى النبيل. وأن أتقدم بخالص شكرنا وعظيم تقديرنا إلى القائمين على هذا المؤتمر الكريم وإلى الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على ما أحاطونا به من كريم الحفاوة وحسن الاستقبال ودقة التنظيم. وأخص بالشكر والتقدير فضيلة الأستاذ الدكتور مفتي أديار المصرية نظير محمد عياد حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية على ما عهدناه من سماحته ومن دار الإفتاء المصرية من اهتمام متواصل بالمجتمعات المسلمة في مختلف أنحاء العالم وبقياداتها الدينية والإفتائية، ولا سيما المجتمعات المسلمة التي تعيش في سياقات الأقلية ومن بينها مجتمعنا المسلم في سنغافورة. السادة الحضور، إن للأسرة اليوم ضغوطاً وتحولات متسارعة تمس مفهومها ووظيفتها، وخلاصة هذه التحولات العظمى أن الأفراد والأسر يجدون أنفسهم يسبحون في أفلاك فكرية وأيديولوجية وقيمية لا تميز بين صغير وكبير وعالم وجاهل وذكر وأنثى، تتنافس فيها الأفكار والقيم للتأثير والهيمنة والتحكم على العقيدة والأنماط والسلوكيات والعلاقات. ومن ثمرات هذا المؤتمر المبارك أنه عين بصفة صحيحة ودقيقة تلكم التحولات والتغيرات والتحديات كما لخصت في هذا العرض أمامكم. إن تنقل مراكز التأثير من مؤسسات العلم والفتوى إلى مراكز جديدة متبعثرة أمر حقيقي، ولم نعد نملك اليوم سوى قدر ضئيل من التأثير أو التحكم في المسار الذي تتخذه الأسر والمجتمعات في حياتهم. ومع ذلك فإن حاجة المجتمع إلى العلماء الربانيين المدافعين عن الأخلاق والقيم النبيلة في حين تدهورها باقية. وقد أحسن أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقال أيضا: صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. ومن هنا تتأكد مسؤولياتنا في أن تظل مؤسسات العلم والفتوى قريبة من الأسرة واعية بتحولاتها مساهمة في بنائها الأخلاق والإيمان مزودة بمهارات وكفاءات جديدة ومنعشة مستنيرة بهدي الله تعالى في التغيير والإصلاح. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومما يبعث في نفسي سروراً أن أجد التوافق ما بين ما دعا إليه المؤتمر وبين ما نسعى إليه في سنغافورة من خلال تأسيس جامعة للدراسات الإسلامية حيث تمثل قضايا الأسرة إحدى المحاور الخمسة الرئيسية، تدرس وتدرس من منظور متكامل وعابر للتخصصات كما تلاحظون من هذا العرض. أيها الحفل الكريم، لقد استثمرت مصر الكنانة ودار إفتائها موارد عظيمة وبذلت جهودا كبيرة في تنظيم هذا المؤتمر المبارك، وجمعت في هذا المحفل العظيم من الخبرات والخيرات ما لا يحصى، فإنه لحق علينا أن نعبر عن شكرنا للمنظمين لهذا المؤتمر بتجديد العزم وإنعاش الهمة وجمع الكلمة لتلبية نداء هذا المؤتمر الذي تكرر صداه من هذه المنصة: حماية مؤسسة الأسرة بكل ما نملكه من علم وحكمة وفقه وخبرة، وإقبال على التعاون وتبادل الخبرات والتجارب. واسمحوا لي في الختام أن أقترح على المشاركين جميعاً أن نعود في المؤتمرات القادمة بشيء من التقارير عن تجاربنا ومبادراتنا في تعزيز مؤسسة الأسرة ومواجهة تحديات العصر في بلادنا، لكي يكون مثل هذا المؤتمر منصة علمية تطبيقية عملية تؤتي ثمرتها بنتائج ملموسة، ونرى من خلالها كيف انتقلت توصياتنا من قاعات المؤتمر إلى واقع الأسر والمجتمعات. نسأل الله العلي القدير أن يبارك في جهود القائمين على هذا المؤتمر، وأن يجزيكم خير ما يجزي به عباده المصلحين المحسنين، وأن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها وعلماءها ومؤسساتها بحفظه المتين، وأن يحفظ أسرنا وأبناءنا وبناتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الحضور الكريم، لقد أكد المؤتمر في مختلف جلساته أن التحديات الأسرية الجديدة تحتاج إلى فقه يفهم النص والواقع معاً، ويستطيع أن يقدم حلولاً تستجيب لتحولات الحياة دون أن يفقد صلته بثوابت الشريعة ومقاصدها، لتنتقل الفتوى من مجرد الإجابة عن السؤال إلى التعامل مع قضايا الإنسان وواقعه. والآن ندعو سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي المملكة الأردنية الهاشمية لإلقاء كلمته، فليتفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين، وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن اتبعهم وسار على هديهم واستن بآثارهم إلى يوم الدين. صاحب الفضل والفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية الشرقية.

لجمهورية مصر العربية أرض الكنانة على حفاوة الاستقبال والترحيب، ونخص بالذكر دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ممثلة بفضيلة مفتي الجمهورية على عقدها لهذا المؤتمر الذي يعالج واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي التحديات التي تواجه الأسرة في العصر الحديث، عصر التحديات الكبرى، حيث تقف مؤسسة الأسرة والتي تعد الحصن الأهم والأخير في زمن ضاعت فيه هوية الإنسان أمام أعتى العواصف وأشدها ضراوة، وهي عاصفة التغريب الرقمي والانحلال من القيم التربوية الأصيلة التي يؤسسها الأبناء بناءً على مستندهم الديني والشرعي والأخلاقي. لقد أصبح الوهم في زماننا هو ما يصنع هوية الإنسان وثقافته ويشكل حاضره ومستقبله، حتى أصبحنا نرى في الكثير من التقارير الصحفية والنشرات الإخبارية عبارةً صغيرةً في حجمها كبيرةً في مدلولها، حيث يوضع تنويهٌ في بدايتها: إن هذه المادة الإخبارية غير مولدةٍ بالذكاء الاصطناعي. وفي ذلك مؤشرٌ خطير، وهو أن الوهم والخيال أصبح هو الأصل الذي يبني عليه الناس أحكامهم، وأن الحقيقة الناصعة أصبحت تحتاج إلى دليل وتنويه. كانت الأسرة هي التي تأسر قلوب أبنائها وأفرادها وتجمع بينهم، واليوم أصبح أفراد الأسرة يأسرهم هواتفهم وجوالاتهم ومواقع التواصل، حتى أصبح الكثير من أبناء الأسرة الواحدة تحت السقف الواحد لا يتواصلون مع بعضهم بعضاً تواصلاً لفظياً، وإنما يكون تواصلهم فيما بينهم عبر وسائل التواصل الحديثة. فلا يتحدث الأب مع أبنائه، ولا الأم مع بناتها، ولا الأخ مع أخواته وإخوانه، وإنما يشاركون مع بعضهم مواقع تواصلهم، ويقومون بالكتابة على مواقع التواصل، حتى إذا أراد الأب أو الأم أن يطلب شيئاً من أبنائهم في داخل البيت الواحد لا يطلبونه بالتواصل اللفظي، وإنما يطلبونه بالتواصل الاجتماعي، مما هدد العاطفة التي بنيت عليها الأسرة بالزوال والانهدام، فصرنا كأننا رجالاً آليين تحت سقف واحد، ولسنا بشراً نتواصل مع بعضنا باللفظ والفكر والعاطفة. أيها الحفل الكريم، أيها المحفل العظيم، أمام هذه التحديات الكبرى لا يجوز لنا أن نقف موقف المتفرج العاجز، ولا أن نستسلم لهذا المنطق الذي سيؤدي بنتيجة حتمية إلى انهدام منظومة الأسرة تماماً، ويصبح أفراد الأسرة غرباء عن بعضهم. ربما لو التقى الأخ مع أخته في الشارع لا يعرف أنها أخته، لأنه لا يعرفها في المنزل. فإذا كنا لا نعرف أبناءنا وبناتنا وإخواننا في منازلنا، فكيف سنتعرف عليهم في شوارعنا وفي محافلنا؟ إن هذا التحدي هو تحدٍ حقيقي، ليس فقط تحدي صعوبة، بل إنه أول خطوةٍ في طريق المواجهة، هي أن نعترف بحقيقة المواجهة.

0: المشكلة وحدود هذه المشكلة، وأن ندرس حيثياتها، وأن نشتبك معها بنفس الوسائل. ولا شك أن هذا يعتبر من أعظم أنواع الجهاد، وهو جهاد الحفاظ على منظومة الأسرة والتربية، جهاد التربية في زمن التغريب، وجهاد الثبات في زمن التحول والمتغيرات. وقد وعد الله تبارك وتعالى عباده المجاهدين فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الإخوة العلماء والسادة الكرماء، إننا في دائرة الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية قد وضعنا يدنا على مشكلة الإدمان على المواقع الإباحية التي تفتك بكثير من شبابنا وشاباتنا، فأطلقت دائرة الإفتاء في العام الماضي تطبيقاً لتحصين الشباب والشابات من هذه الآفة التي تقتل الإيمان في القلب وتقتل العاطفة الحقيقية نحو الزوج والزوجة. فأنشأنا تطبيق أسميناه حصن نفسك، فيه قضايا علاجية لتعالج وتعاون هؤلاء الشباب والشابات على الانتهاء من هذا المرض الخبيث الذي يفتك بالأسرة ويفتك بالأمة من بعدها. أيها السادة العلماء، أيها الإخوة الفضلاء، ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن الأسرة أن نتحدث عن الأسرة الفلسطينية والأسرة الغزاوية التي تعرضت لتحولات كبرى من قتل وتدمير وتهجير، يعيشون من غير بيوت، يعيشون من غير ماء صالح ولا طعام يطعم البشر. ولكن هذه الأسرة الفلسطينية والأسرة الغزية على وجه الخصوص قد أثبتت للعالم كله أن العائلة لا تسقط، بل تبقى هي الحصن الدافئ والشراع الذي يقود إلى بر الأمان، وتتحول الأسرة من ضحية محتملة للقصف إلى مشروع مقاومة وجودية تقاوم من خلال تعليم أبنائها حرفاً جديدة، وتطهو طعاماً من أبسط المكونات، وتزرع نبتة في علبة فارغة. إنها المقاومة التي لا تراها الكلمات لكنها تترك أعمق الأثر في القلوب والنفوس. ومن غزة المكلومة تمتد عيوننا إلى القدس الشريف وإلى مسجدها الأقصى المبارك، حيث يتجدد الخطر كل صباح: بيت يهدم، عائلة تشرد، مغتصبون يقتحمون الأقصى، شباب يعتقلون. لكن العائلة المقدسية تقاوم بطريقتها، بالتمسك بالبيت وبترميم الجدار المتصدع، وتزرع الياسمين على الشرفات التي تطل على المسجد الأقصى المبارك. إنما يواجه الأسرة الفلسطينية اليوم ليست مجرد احتلال عسكري، بل هو مشروع محو لهوية كاملة. إنه تهديد وجودي يستهدف الذاكرة والجغرافيا والإنسان، لكن المفارقة الكبرى أن هذا التهديد ولد صلابة نادرة، وحول العائلة الفلسطينية إلى قلعة صمود لا تسقط. نعم، أصبح الشعب الفلسطيني شعباً قلعة صامدة لا تسقط، وسيبقى الأرض الفلسطينية وستبقى القدس عربية، عربية الهوى وعربية الفؤاد، عربية الأرض وعربية المكان والزمان، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى أن يرد الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى وسائر القدس إلى حوزة المسلمين، وما ذلك على الله سبحانه وتعالى ببعيد. في الختام نجدد شكرنا لدار الإفتاء المصرية في جمهورية مصر العربية وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على جهودهم المباركة في إقامة هذا المؤتمر والتحضير له، وكل الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا على حفاوة اللقاء وحسن الضيافة، وما ذلك عن أهل مصر ببعيد، فإنهم أهل الكرم وأهل الخير وأهل الجود وأهل المواقف المشرفة التي تكتب لهم في كتب التاريخ وعلى جبين أفراد هذه الأمة. كل الشكر والتقدير لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: الحضور الكريم، بعد يومين من النقاش والبحث وتبادل الرؤى، حان الوقت لنرى كيف تحولت الأفكار التي طرحت في جلسات المؤتمر إلى مخرجات ورؤى يمكن البناء عليها وأكثر. والآن نتابع مع حضراتكم فيلماً تسجيلياً قصيراً يرصد جانباً من مخرجات المؤتمر.
2: في رحاب مصر الكنانة وعلى مدار يومين حافلين بالفكر والحوار، اجتمع نخبة من كبار المفتين والوزراء والعلماء والخبراء من مشارق الأرض ومغاربها حول واحدة من أدق القضايا التي تمس حاضر الإنسانية ومستقبلها: كيف نحفظ للأسرة تماسكها ونصون استقرارها في عالم تتسارع تحولاته وتتضاعف تحدياته؟ فمن التأصيل المقاصدي لقضايا الأسرة إلى استشراف أثر الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية، ومن تجديد النظر في فقه الطلاق والنزاعات الأسرية إلى رسم ملامح الأسرة في عالم المستقبل، قدم المؤتمر الدولي 11 للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم مساراً علمياً وبحثياً ثرياً تجاوز تشخيص الأزمات إلى بناء الرؤى، جامعاً بين رسوخ التأصيل الشرعي ووعي الواقع واستشراف المستقبل بمسؤولية وبصيرة. وإذ نبلغ الآن الجلسة الختامية للمؤتمر، فإن بلوغنا هذه المحطة لا يعني أن المؤتمر قد انتهى، بل إن العمل الحقيقي إنما يبدأ من اليوم. فالتوصيات التي سوف تصدر والمبادرات التي أطلقت ليست خاتمة لجهد، بل خارطة طريق لعمل جماعي مستمر تتحمل الأمانة العامة ودور الإفتاء المشاركة مسؤولية متابعته وتفعيله في كل بلد ومؤسسة. 10 مخرجات تطبيقية خلص إليها هذا المؤتمر تنتقل بنتائجه من النظر إلى العمل. المخرج الأول: حصين، المرجع الإفتائي الدولي، أول منصة عالمية للفتوى الموثقة تعتمد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة مغلقة ومؤمنة بالكامل. أكثر من 130 عاماً من تراث دار الإفتاء المصرية تنتقل اليوم إلى فضاء رقمي جديد. يمثل حصين خزانة معرفية تضم أكثر من 30 مليون مدخل علمي، بينها أكثر من 10 ملايين فتوى معتمدة ونحو 5 ملايين مدخل في التفسير والحديث والفقه وأصوله. ومن خلال البحث الدلالي فائق الذكاء يمكن للمستخدم أن يطرح سؤاله بتسع لغات عالمية ويتلقى في ثوان إجابة موثقة بالسند والمصدر، مدعومة ب1424 مفتاحا للترجمة المتطابقة. لم يكن التحدي في مجرد جمع هذا التراث الضخم وتحويله إلى بيانات رقمية، وإنما في حمايته من فوضى الفضاء المفتوح ومن المعلومات غير المنضبطة. لذلك بني حصين داخل بيئة ذكاء اصطناعي توليدية مغلقة بنسبة 100%. وفي هذه المنظومة يبحث الذكاء الاصطناعي ويحلل ويسترجع، لكن العالم والمفتي يظل صاحب القرار لتبقى الأدوات التكنولوجية في خدمة المرجعية العلمية لا بديلاً عنها. حصين تراث من سبقوا وحصن من لحقوا. المخرج الثاني: منصة سكن التفاعلية لشؤون الأسرة، هي امتداد مؤسسي مستدام لأعمال المؤتمر، تنشر أبحاثه ومخرجاته بلغات متعددة، وتفتح بوابة رقمية للاستفتاء الأسري مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتبقى الفتوى قريبة من كل بيت في كل زمان. وسوف يقوم فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية بتدشين المنصة بعد قليل. المخرج الثالث: إعلان القاهرة لحماية الأسرة في العصر الرقمي، وثيقة مرجعية تؤصل الرؤية الشرعية لقضايا الأسرة أمام التحولات الرقمية والفكرية، وتسهم في توحيد المرجعيات الإفتائية في مواجهة محاولات إعادة تعريف الأسرة. المخرج الرابع: الأطلس الإفتائي للتحديات الأسرية، هي قاعدة بيانات علمية تفاعلية ترصد القضايا الأسرية المستجدة، وتصنف الفتاوى الصادرة بشأنها، وتحدث سنوياً لتبقى مرجعاً حياً للباحثين وصناع القرار. المخرج الخامس: إطلاق برنامج الشهادات المصغرة في الإفتاء الأسري الرقمي، وهو برنامج مهني متخصص في الإفتاء الأسري الرقمي، يهدف إلى تأهيل المفتي لفهم النوازل الأسرية الرقمية وتأصيلها مقاصدياً، مع ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية بيانات المستفتين والإحالة الآمنة عند الحاجة، وذلك من خلال مسار من الشهادات المصغرة يجمع بين التأصيل الشرعي والتطبيق العملي، وينتهي باعتماد جامع في الإفتاء الأسري الرقمي. المخرج السادس: الميثاق الإسلامي للاستخدام الأسري الآمن للذكاء الاصطناعي، امتداد لوثيقة القاهرة السابقة حول الذكاء الاصطناعي والإفتاء، ويضع ضوابط شرعية لاستخدام التقنيات الحديثة داخل الأسرة، بما يسهم في حماية الأطفال وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي. المخرج السابع: وحدة الرصد الإفتائي للظواهر الفكرية والنفسية المعاصرة، هو جهاز بحثي متخصص يتولى رصد وتحليل المحتوى المؤثر في القيم الأسرية، ويزود المؤسسات المعنية بتقارير دورية تدعم عملية اتخاذ القرار. المخرج الثامن: ترجمة 7 كتب عن الأسرة والمرأة والطفل ب5 لغات حية، حيث قام مركز الترجمة بدار الإفتاء المصرية بترجمة 7 كتب لكبار العلماء إلى 5 لغات عالمية: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والأردية. وتتناول هذه الإصدارات عدداً من قضايا الأسرة والمرأة والطفل، بما يعكس اهتمام دار الإفتاء بالقضايا المجتمعية المعاصرة، ويسهم في توسيع نطاق وصول الخطاب الإفتائي الوسطي إلى المسلمين والباحثين والمهتمين حول العالم، كما يعزز الحضور الدولي لدار الإفتاء المصرية. المخرج التاسع: تدشين مركز شؤون الأسرة، وهو بيت خبرة متخصص في شؤون الأسرة، يدعم جهود دار الإفتاء المصرية في تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها واستدامتها، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الإفتاء والإرشاد والتأهيل والوساطة والحماية ورعاية الأطفال والشباب والتعامل مع التحديات الأسرية والرقمية المعاصرة وفق منهج يجمع بين المرجعية الشرعية والخبرات العلمية المتخصصة ويقوم على الوقاية والتدخل المبكر وإنتاج الدراسات والرؤى والسياسات واستشراف التحولات المؤثرة في الأسرة. المخرج العاشر: تدشين وحدة دراسات الشرق الأوسط والدراسات الاستراتيجية، وهي وحدة تعنى برصد وتحليل أبرز القضايا والتحديات الفكرية والثقافية والاستراتيجية في المنطقة، وإعداد الدراسات التي تسهم في تصحيح المفاهيم ومواجهة محاولات الغزو الفكري وطمس الهوية وتعزيز الانتماء الوطني والمناعة المجتمعية في مواجهة الخطابات الهادفة إلى النيل من المقدسات والقيم والأعراف وإضعاف الولاء للأوطان والتمهيد للقبول بالهيمنة والاحتلال والتطبيع. عشرة مخرجات لكنها في جوهرها التزام واحد: أن نحمي الأسرة لا بالخوف من التغيير بل باليقين في الفهم، ولا بإغلاق الباب أمام العصر بل بمواجهته بعلم راسخ وبصيرة نافذة. فلتكن هذه اللحظة لا نقطة وصول بل نقطة انطلاق.
1: الحضور الكريم، تأكيداً على أن التعاون المؤسسي هو ما يمنح الأفكار فرصة للتحول إلى واقع، تأتي مراسم توقيع مذكرات التفاهم ترجمة عملية لروح هذا المؤتمر وتجسيداً لفكرة أساسية أكدت عليها أعماله، وهي أن حماية الأسرة ومواجهة تحدياتها مسؤولية تتطلب تكامل المؤسسات وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود. والآن ننتقل إلى مراسم توقيع مذكرات التفاهم، وندعو معالي السفير علاء الدين زكريا يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للصعود إلى المنصة. مذكرة تفاهم ما بين دار الإفتاء المصرية والهيئة العامة للاستعلامات.
3: سيدتي وسادتي، وكما استمعتم الآن يتم التوقيع على مذكرة
1: والآن التفاهم. تبادل الدروع ما بين دار الإفتاء المصرية والهيئة العامة للاستعلامات.
3: استعلامات يمثلها السفير علاء الدين زكريا يوسف، ودار الإفتاء الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية. ويتم الآن تبادل الهدايا التذكارية ما بين الهيئة العامة للاستعلامات ودار الإفتاء المصرية، ونحن هنا في الجلسة الختامية لهذا المؤتمر الكبير الذي توجه منه مصر رسالة للعالم أجمع أنها محور هذه الأمة في قضاياها الفكرية والمادية.
1: شكرا والاقتصادية. سعادة السفير علاء الدين زكريا يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. والآن ندعو الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجلية للصعود إلى المنصة لتوقيع مذكرة التفاهم ما بين دار الإفتاء المصرية والطائفة الإنجلية بمصر.
3: أيضاً مذكرة تفاهم بين الطائفة الإنجلية بمصر، يمثلها القس أندريا زكي، ودار الإفتاء المصرية يمثلها الدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور الإفتاء على مستوى العالم. نعم، يجب ألا تعمل هذه المؤسسات في جزر منعزلة، بل يجب أن يكون هناك التكامل والتوافق في الرؤى، لأننا جميعا نهدف إلى نتيجة واحدة، وهي تحقيق الأمن للأسرة المصرية والعدالة فيما يتعلق بحقوق الزوجين والأبناء. والآن يتم التقاط الصور التذكارية لممثل الطائفة الإنجيلية مع مفتي الجمهورية.
1: شكرا سعادة الدكتورة القصة أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية. الحضور الكريم، جاءت مشاركة المؤسسات والمنظمات الدولية في هذا المؤتمر تأكيداً على أن حماية الأسرة والحفاظ على منظومتها القيمية مسؤولية تتشارك فيها المؤسسات الدينية والفكرية والمجتمعية، وتأكيداً أن الحوار بين الثقافات والأديان يمكن أن يكون جسراً لتعزيز القيم المشتركة وحماية الإنسان. والآن نستمع إلى كلمة المنظمات الدولية المشاركة يلقيها الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم الإنسان بالبيان وخلق منه زوجه ليسكن إليها وجعل منهما بنينا وحفدة ونشر بينهما المودة والرحمة والإحسان، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى عدنان وإخوانه من الرسل والأنبياء جميعا، وعندما نتحدث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي خلقه الله أحسن خلق وأكمله خلقا وخلقا، ومدحه ربه في كتابه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، فكان خلقه القرآن. وبعد، معالي فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الأفتاء في العالم، أصحاب الفضيلة والسماحة، السادة ورؤساء المنظمات الدولية الحكومية والمدنية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد على دعوته الكريمة لي للحضور والمشاركة في هذا المؤتمر المهم في وقته وفي موضوعه، وذلك حرصاً من مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان كمؤسسة دولية معنية بالحوار الديني على المساهمة الفاعل والمشاركة الجادة في كل ما يخص قضايا العالم والعالم الإسلامي بالذات، والتعاون مع المؤسسات الرسمية في كافة الدول الإسلامية والعالمية. وحرصاً مني شخصياً على استمرارية التعاون القوي والمثمر بين المركز ودار الإفتاء المصرية والتي تشارك دائماً في مؤتمرات الدوحة لحوار الأديان. ولعله ما يحتاج لكلمات تقال هو التعبير عن مدى محبتنا لمصر الكنانة قيادة وشعباً، ودعواتنا الخالصة لهذا البلد العظيم مهد الحضارات أن تكون دائماً حاضنة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية، ومبادرة لجمع أبنائها وعلمائها لمناقشة قضاياها. إخواني الأخوات الكرام، كلنا يرى التحديات الكبرى والمتلاحقة التي تواجه الأسرة في عالمنا المعاصر ومتغيراته، بما يؤثر ولا شك على المنظومة الأسرية وتماسكها سواء القيمي أو حتى الهوية الأسرية نفسها. وليس بخاف على أحد منا إننا نعيش اليوم في عالم تحوطه المخاطر العظيمة المهددة للمنظومة الأسرية مع تأثير العولمة والثورة المعلوماتية والتكنولوجية وقيمها غير المنضبطة التي تمثل تهديداً جدياً على كيان الأسرة المكبلة اليوم في التعامل معها والضعيفة في مواجهتها وحماية أفرادها من سلبياتها وأضرارها. وهذا أدعى لنا كمؤسسات ومنظمات دولية مدنية بالمشاركة مسؤولية وفكراً مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية والدينية، وبخاصة دور وهيئات الإفتاء الإسلامية في العالم، لنبحث بجدية واهتمام عن سبل الحفاظ على تماسك المنظومة القيمية الأسرية، وأخص هنا الأسرة المسلمة، من مبدأ تمسكنا بشريعتنا الدينية وقيم ديننا الإسلامي الحنيف، وذلك هو السبيل للحفاظ على الذات والهوية الإسلامية، ثم على المجتمعات والأوطان، وخاصة في عالم اليوم المتغير تغييراً سريعاً ويحتاج منا وقفة الثابت المتفحص لما نقبله منه فنتأقلم أو نتغير معه، وما يجب أن نرفضه ونظل ثابتين بقيم ديننا ولا نتزحزح عنها. ومن مقام الحديث عن المسؤولية ودور المؤسسات المدنية، علينا أن نذكر أيضاً مسؤولية الحكومات، ومن واقع مسؤوليتي كوكيل لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، أشير إلى أن الأسرة كمنظومة هي محور اهتمام مركزي لدينا في الوزارة وفي جميع قراراتنا الوزارية والتربوية في دولة قطر. فنحن ندرك أن التعليم لا يقتصر الدور فيه على المؤسسات التعليمية فحسب، بل أن الدور الذي للأول للعمل التعليمي منشأه في الأصل من أسرة مستقرة واعية متكاملة لتهيئة أبنائنا تربويا وتعليميا ونفسيا. ولا يفوتني أن أذكر الحملات الوطنية القطرية الرامية لتمكين الأسرة وتطويرها وتعزيز دورها الفعال في المجتمع، حيث مثلت حملة الأسرة ثروة وطن التي أطلقتها وزارة التنمية والاجتماعية والأسرة أحد هذه الأنشطة. إخواني وأخواتي الأفاضل، من المؤكد أن قضايا الأسرة هي العامل المشترك الذي يمكن أن نجمع قضايا المجتمعات بكل مكوناتها، وهي كذلك عامل مؤثر وفعال على جميع الأصعدة بجميع حقولها الاجتماعية والسياسية، والحفاظ على الأسرة وتكاملها كما هو مسؤولية كل فرد فيها من الآباء والأمهات والأبناء، بواجبات تؤدى وحقوق تحفظ. وإن كان عالم اليوم أغلب مجتمعاته أصبحت مجتمعات تعددية تتنوع فيها الثقافات والأديان، فإن ذلك يفرض علينا الاستفادة من حوار الأديان لتعزيز القيم الأسرية. ولعله من نافلة القول أن نؤكد على أن منظومة الأسرة هي منظومة فطرية عرفها المجتمع البشري منذ بداياته الأولى، بل ومنذ عهد آدم عليه السلام، ويقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ويقول سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكنوا إليها. أيها الأخوة والأخوات، حتى تتكون الأسرة وتبنى لا بد من توفر مجموعة من الأسس والضوابط. وقد أولت جميع الشرائع الإسلامية عناية فائقة بالأسرة، بالرغم من الاختلاف الديني والثقافي الاجتماعي بين بني البشر، إلا أننا في الوقت ذاته نؤمن جميعا بالقيم الدينية والمشتركة التي كرست لمفهوم الأسرة وأسست لقيم التراحم والتكافل والتعاون بين أفرادها، ورسخت العلاقة المقدسة بينهم أزواجا وزوجات أبناء وبنات. والمقام يطول في استقصاء ما جاء عن الأسرة في الإسلام وما ورد من قيمها ودور الفرد فيها. وأفاض أخواني وأخواتي العلماء الأفاضل الأجلاء من قبلي وناقشوا كافة أبعادها في المؤتمر المبارك. قبل الختام أود أن أتقدم بجزيل الشكر للجنة تنظيم المؤتمر وعلى رأسها معالي الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية ورئيس الأمان العام للنور وهيئات الإفتاء في العالم. واسمحوا لي أنني شرفت بتقديم كلمة المنظمات الدولية في هذا المؤتمر العامر، وأنا في هذه الحالة أود أن أشكر لجنة تنظيم المؤتمر على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز، وأثني على اختيار هذا الموضوع في هذا الوقت، وأيضا بمثل هذا التركيز في الطرح على كل أبعاد قضايا الأسرة، وأؤكد على ضرورة العمل منا جميعا على الاستمرار في التنظيم والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات الفاعلة التي تؤكد من خلالها على تماسك البنية التحتية الموحدة للأسرة المسلمة بدينها وقيمها وأخلاقها، وأيضا تماسك مجتمعاتنا الإسلامية بقياداتها ومؤسساتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحضور الكريم، عبر ورش عمل وجلسات علمية بين الوفود والمنظمات الدولية المشاركة، اجتمعت رؤى وتجارب متعددة حول قضية واحدة: كيف نحمي الأسرة في عالم يتغير بسرعة. وكان هذا المؤتمر امتداداً لدور الأمانة العامة في بناء جسور التعاون بين مؤسسات الإفتاء وتبادل الخبرات وتطوير الخطاب الإفتائي، بما يجعله أكثر قدرةً على التعامل مع قضايا العصر. والآن مع كلمة الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور إبراهيم نجم لإلقاء كلمته، فليتفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف نائباً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، فضيلة المفتي أستاذي وأستاذ الجميع الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. المنصة الكريمة أختصر في ثلاث إضاءات نحاول أن نجمع فيها ما دار من نقاشات في هذين اليومين الأغرين في كنانة الله في أرضه. أولاً، تعلمنا في أزهرنا العامر أن الحكم على الشيء فرع من تصوره، فإذا أردنا أن نغير ونصلح لابد أن نتصور الواقع تصوراً صحيحاً منضبطاً، وتراثنا الإسلامي والفقهي يعلمنا ذلك، فمن فقه الواقع إلى تحقيق المناط إلى المقاصد إلى غيره من الأدوات المنضبطة تعلمنا هذا الواقع وقراءة المستقبل. هناك عالمين، هناك عالمان، الأول اسمه جيمي كاسيو، وأعتقد ياريت لو نحفظ هذا الاسم، وهو رائد في علم المستقبليات، وهو منظر لفكرة ما يحدث الآن على الساحة العالمية. الثاني اسمه ضياء الدين سردار، وهو مسلم بريطاني من أصل باكستاني، وهو عالم مستقبل أيضاً. هذان العالمان، العالمان وصفا ما يحدث الآن في العالم. عن طريق اختصار وكلمة اسمها باني وكلمة اسمها فوكا. كلمة باني البي والاي والان والاي هي اختصار لكلمات. أول كلمة في هذا الواقع هي كلمة بريتل. بريتل يعني هشاشة. الثاني انكزايتي، قلق. الان نون لاينر، اللا خطية. واللا خطية معناها ان مش شرط عمل قليل يؤدي الى نتيجة قليلة، لا، ممكن عمل قليل يؤدي إلى انفجار كبير، وطبعاً نحن نعيش هذه الأيام. وآي incomprehensible، يعني لو بذلنا جهود كثيرة لا نفهم ماذا يحدث. وكلمة فوكا أيضاً بمعنى إعادة التعريف، إعادة التعريف، يعني كل شيء مؤهل إلى إعادة التعريف، حتى الأشياء الثابتة والمفاهيم الراسخة هي تتعرض إلى إعادة مفهوم الآن. زيادة التناقضات مثلاً، عندنا وفرة في المعلومات ولكن قلة في العلم، وشتان بين المعلومات والعلم، قلة الانتباه، عندنا ما يجذب الانتباه ملايين الأشياء ولكن الانتباه أصبح قليلاً، التسليع، تسليع كل شيء، التسارع الأسي. من يعرف الرياضيات، الأسي معناه 2، بعد ذلك 4، بعد الأربعة 8، بعد الثمانية 16، 32، مش 1، 2، 3، 4، إلى ما لا نهاية. هذا هو العالم الذي نعيش فيه الآن. ماذا حاولنا تحقيقه في هذا المؤتمر؟ أولاً، الوعي بما يحدث في عالمنا من خلال الرصد والتحليل. وقد يعني فضيلة المفتي أفاض في ذلك، وبعض المخرجات أفاضت في ذلك. المقاربة الشاملة، لن نستطيع كعلماء دين أو علماء اجتماع أو علماء في أي تخصص أن يحملوا هذا الهم لوحدهم. نحن نتبنى المقاربة الشاملة، بناء السردية المتكاملة، ليس فقط نركز على المشكلات ولكن الخطوات التنفيذية التي تؤدي إلى حلول. الدين والقيم هي الأساس. ثبات الدين وثبات القيم الدينية هي الأساس، الثبات الديني والقيم، ولن نتنازل عن ذلك، لن نتنازل عن ذلك. الأمر الأخير أهمية بناء القدرات، وهذا ما حاولناه أن نفعله في هذه المخرجات. آخر جملة، هذا صورة مارتن لوثر كينج جونيور الأمريكي المناضل الذي عاش في خمسينات وستينات القرن الماضي. أعظم ما قاله هي خطبة بعنوان I have a dream، عندي حلم، عندي حلم. لم يقل عندي مشكلة، عندي تحديات، ولكن قال عندي حلم. أعتقد كلنا نشترك في هذا الأمر، عندنا طاقة أمل. يكفي أننا بفضل الله جمعنا أكابر العلماء والمفتين والمنظمات الكبرى في العالم الإسلامي، يكفي أننا عندنا ممثلين عن رابطة العالم الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، مركز الدوحة للحوار، وهكذا. يعني الحمد لله، هذه نعمة كبرى ينبغي أن نبني عليها. بكم سيبدأ العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحضور الكريم، والآن يأتي دور إحدى العلامات المضيئة في مؤتمرنا هذا، والتي خرجت من رحم جهود مضنية قامت بها دار الإفتاء المصرية، فاقتربت من الأسرة أكثر، وقدمت أدوات وحلولا تلامس احتياجاتها بكل الطرق العصرية. منصة سكن لشؤون الأسرة، فسكن تحمل في اسمها معنى يختصر جوهر القضية، فالأسرة في أمس الحاجة إلى خلق مساحات آمنة للوعي والإرشاد والمساندة. والآن ندعو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، للإعلان عن إطلاق المنصة. تفضل.
3: بسم الله. أعلن تدشين منصة سكن لشؤون الأسرة على بركة الله، هدية للأسرة في داخل مصر وفي خارجها، والله الموفق.
1: والآن نتابع تقريراً مصوراً عن منصة سكن لشؤون الأسرة.
4: مين ممكن أسأله عن القانون؟
5: مش عارفة أدخل إزاي. محتاجة حاجة
4: محتاج حد يفهمني أعمل إيه؟
5: مش عارفة أتصرف إزاي.
4: مين ممكن أسأله وأنا مطمن؟
6: في حياة كل أسرة أسئلة تبدأ قبل الزواج، وأخرى تصاحب رحلة الحياة. أسئلة تحتاج أحياناً إلى فتوى، وأحياناً إلى استشارة، وأحياناً أخرى إلى مساحة آمنة للحوار والفهم. ومن هنا منصة عالمية تفاعلية لشؤون الأسرة تقدمها دار الإفتاء المصرية، لتجمع في مكان واحد ما تحتاج إليه الأسرة من معرفة موثوقة، وإرشاد متخصص، وحوار آمن، وخدمات رقمية جديدة. رحلة متكاملة تبدأ بسؤال الإنسان، ولا تنتهي بمجرد حصوله على إجابة عبر منظومة الاستفتاء الأسري والإرشاد الإلكتروني، بل يمكن للمستخدم أن يطرح استفساراته الشرعية والأسرية في مختلف القضايا، من الخطبة والزواج إلى العلاقات الأسرية وغيرها. وفي القضايا التي تحتاج إلى مزيد من التفاصيل، يستمر الحوار بين المستفتي والمفتي حتى تكتمل الصورة، وتصدر الفتوى بأكبر قدر من الدقة والانضباط. كل ذلك مع الحفاظ على الخصوصية والأمان. ولأن الوصول إلى المعرفة الموثوقة حق لكل أسرة، تقدم سكن موسوعة متكاملة للفتاوى الأسرية المعتمدة يمكن البحث داخلها بسهولة، مع قراءة التأصيل الشرعي والأدلة والوصول إلى الفتاوى المرتبطة بالموضوع نفسه. لكن التجربة لا تتوقف عند القراءة، فيمكن أن تتحول الفتوى إلى مساحة حوار يسأل فيها المستخدم ويناقش ويفهم لماذا كان القرار الإفتائي على هذا النحو، بمشاركة العلماء والمتخصصين. ومن المعرفة إلى العمل على أرض الواقع، تفتح المنصة نافذة متكاملة على خدمات مركز شؤون الأسرة، برامج لتأهيل المقبلين على الزواج، ومسارات للصلح والوفاق الأسري، ومبادرات لرعاية النشء، وخدمات استشارية وميدانية ضمن رؤية لا تنتظر المشكلة بعد وقوعها فقط، بل تعمل على الوقاية منها ومعالجتها، وبناء أسرة أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة. وفي سكن تتحول المعرفة الأسرية إلى مكتبة مفتوحة أمام الجميع. أبحاث ودراسات علمية وأدلة إرشادية وإصدارات متخصصة ومقالات يقدمها علماء الشريعة وخبراء النفس والاجتماع، إلى جانب محتوى مرئي وندوات وورش عمل وفعاليات يمكن متابعتها والتسجيل فيها، لتصبح المنصة مساحة للتعلم المستمر، لا مجرد مكان نلجأ إليه عند وقوع المشكلة. ولأن بعض الأسئلة لا تحتاج إجابات قصيرة بل تحتاج حوارا، تقدم سكن منتدى أسريا تفاعليا تناقش فيه القضايا والظواهر الأسرية بصورة علمية ومنظمة. يستطيع المستخدم أن يطرح ما يشغله بحرية واطمئنان في بيئة تحمي خصوصيته وتبني جسرا من الثقة بين الأسرة والعلماء المتخصصين. ووراء كل سؤال معلومة يمكن أن تساعدنا في فهم الواقع، لذلك تستثمر سكن في البيانات والتحليل الذكي، وتوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل ثروة معرفية تضم نحو مليون فتوى، لاكتشاف الأنماط ورصد القضايا المتكررة، وبناء مؤشرات تساعد على تصميم برامج وحلول أكثر ارتباطا باحتياجات الأسر الحقيقية. ومع المساعد الذكي والبحث الشامل وتجربة الاستخدام المصممة للهواتف والأجهزة المختلفة، تصبح المعرفة والخدمة أقرب إلى المستخدم أينما كان، في مصر أو خارجها، في اللحظة التي يحتاج فيها إلى السؤال أو المعرفة أو التوجيه. سكن ليست مجموعة خدمات رقمية منفصلة، بل منظومة واحدة تجمع الفتوى والاستشارة والمعرفة والحوار والبحث والبيانات والتكنولوجيا حول غاية واحدة، أن تكون الأسرة أكثر وعيا وحياتها أكثر استقرارا ومستقبلها أكثر أمانا. سكن هدية مصر إلى الأسرة داخل مصر وخارجها.
1: الحضور الكريم، أما وقد وصلنا إلى اللحظة التي تتحول فيها حاصلة النقاش إلى موقف، والرؤية إلى توصيات، والتشخيص إلى خطوات يمكن البناء عليها، تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر ناقش الأسرة من زوايا متعددة، شرعية وفكرية وثقافية واجتماعية، انطلاقاً من إدراك الحضور الكريم أن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم لا تترك جانباً من جوانب الحياة الأسرية إلا وتمتد إليه. والآن نستمع إلى البيان الختامي والتوصيات ندعو إليه فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وسلِّم تسليمًا كثيرًا، ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين. معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف نائبًا عن دولة رئيس الوزراء دكتور مهندس مصطفى مدبولي، سماحة الأستاذ الدكتور أحمد الحسنات مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، سماحة الدكتور ناظر محمد مفتي سنغافورة، فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم النعيمي رئيس مركز الدوحة لحوار الأديان، فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أصحاب الفضيلة والسماحة والغبطة والنيافة، أصحاب المعالي والسعادة، أيها العلماء والباحثون والخبراء والمشاركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي ختام أعمال المؤتمر الدولي 11 للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المنعقد تحت عنوان التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية، برعاية سامية وكريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، يتقدم المؤتمر بخالص الشكر والتقدير إلى السادة الوزراء والعلماء والمفتين والباحثين والخبراء وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية لما قدموه من بحوث ورؤى وخبرات أسهمت في إثراء أعماله وتعميق النظر في قضية تتصل باستقرار المجتمعات ومستقبلها. الحضور الكريم، لقد أكدت مناقشات المؤتمر أن حماية الأسرة المعاصرة في ظل التحولات المتسارعة لا تعني عزلها عن العصر أو التسليم بكل ما يفرزه، وإنما تقتضي مقاربة رشيدة تجمع بين ثبات المرجعية ووعي الواقع واستشراف المستقبل، وتنتقل بالعمل الأسري من الاستجابة اللاحقة للأزمات إلى الوقاية المبكرة والاستباق الرشيد وفق ضوابطها الشرعية والعلمية. السادة العلماء، لقد توجت أعمال مؤتمركم بعشرة مخرجات مؤسسية تمثل بداية مسار ممتد للانتقال من تشخيص التحديات إلى بناء القدرة على مواجهتها، وقد عرضها التقرير المصور قبل قليل وأوجزها فيما يلي. أولاً، حصين المرجع الإفتائي الدولي. ثانياً، منصة سكن التفاعلية المعنية بشؤون الأسرة. ثالثاً، إعلان القاهرة لحماية الأسرة في العصر الرقمي. رابعاً، الأطلس الإفتائي للتحديات الأسرية. خامساً، برنامج الشهادات المصغرة في الإفتاء الأسري الرقمي. سادساً، الميثاق الإسلامي للاستخدام الأسري الآمن للذكاء الاصطناعي. ثامناً، تدشين وحدة الرصد الإفتائي للظواهر الفكرية والنفسية المعاصرة. ثامناً، ترجمة 7 كتب عن الأسرة والمرأة والطفل إلى 5 لغات عالمية. 9، تدشين مركز شؤون الأسرة بدار الإفتاء المصرية. 10، تدشين وحدة دراسات الشرق الأوسط والدراسات الاستراتيجية. كما يعلن المؤتمر عن جملة من التوصيات التي انتهى إليها في ضوء مداولاته المعمقة ومناقشاته المستفيضة وما قدمته البحوث المشاركة من رؤى علمية متنوعة، وذلك على النحو التالي: أولاً، يؤكد المؤتمر أن حماية الأسرة الفلسطينية في مواجهة ما يحيط بها من قتل وتشريد واقتلاع من الديار وما يلحق نسيجها الأسري والاجتماعي من تمزيق وانهيار ليس مجرد استجابة إغاثية عابرة، بل هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية وشرعية عاجلة لا تقبل التراخي ولا تحتمل الإرجاء. ومن ثم يدعو المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية لدعم مسارات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار على نحو يصون كرامة الأسرة الفلسطينية ويحفظ هويتها. ويجدد المؤتمر اتساقا مع الموقف المصري الراسخ رفضه القاطع لكل محاولات التهجير القسري أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأرض والإنسان، مؤكداً أن السلام العادل والشامل والدائم هو السبيل الوحيد لصيانة الحقوق المشروعة. ثانياً، إرساء منهج مؤسسي للرصد المبكر والاستشراف يتابع الظواهر الاجتماعية والقيمية والاقتصادية والتقنية الناشئة ويحلل آثارها المحتملة على الأسرة مع توظيف الدراسات الميدانية والمؤشرات العلمية في صناعة المواقف الافتائية والسياسات الأسرية لاستباق الأزمات وبناء استجابات رشيدة قبل استفحال آثارها. ثالثاً، بناء منظومة متكاملة للحماية الرقمية للأسرة ولا سيما الأطفال والمراهقين والشباب الذين يواجهون مخاطر تطبيقات العلاقات الافتراضية والألعاب ذات الاستهلاك القهري، فضلا عن منصات

تطوير بدائل رقمية آمنة وجاذبة. رابعاً، تطوير برامج التأهيل للمقبلين على الزواج وبرامج الإرشاد في السنوات الأولى للحياة الزوجية بما يجمع بين المعرفة الشرعية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية ومهارات التواصل وإدارة الخلاف. خامساً، إعادة تفعيل الدور الحضاري للوقف وأدوات التكافل الاجتماعي في تخفيف الأعباء التي تعوق تكوين الأسرة أو تهدد استقرارها، وتوجيه المبادرات الوقفية إلى دعم المقبلين على الزواج والأسر في بدايات تكوينها والفئات الأكثر احتياجاً، وربط الزكاة والصدقات والأوقاف بمسارات مستدامة للتمكين الأسري وصيانة الكرامة الإنسانية. سادساً، تمكين الأسرة من صيانة هويتها ونقل العقيدة والقيم والأخلاق واللغة والذاكرة والانتماء إلى الأجيال اللاحقة والأجيال الجديدة نقلاً واعياً. فالهوية ليست انغلاقاً عن العالم، والانفتاح لا يعني الذوبان فيه. سابعاً، التصدي للأفكار والممارسات التي تفضي إلى مثلث التفكك: لا دين، لا وطن، لا قيم. وصيانة الأسرة الطبيعية البيولوجية القائمة على الزواج الشرعي بين الرجل والمرأة بوصفها الإطار الأصيل للإنجاب والأبوة والأمومة والتنشئة. ويحذر المؤتمر من إعادة تعريف الأسرة والزواج والوالدية على نحو يصادم الفطرة والمرجعيات الدينية والقيمية. ثامناً، مواجهة الهوس الطبي والتجميلي وصناعة القلق تجاه صورة الجسد وما تفرضه الصور المعدلة والمؤثرات الرقمية من معايير مصطنعة للجمال وضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية. ويدعو المؤتمر إلى تبني خطاب إفتائي وتوعوي يميز بين العلاج المشروع وإزالة الضرر، وبين الخضوع لضغوط الصورة والاستهلاك والتقليد، ويعزز احترام الجسد والقرار المسؤول. تاسعاً، الاستثمار المستمر في تأهيل المفتين والعاملين في الإرشاد الأسري وتوسيع معارفهم بالتحولات النفسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والرقمية وآثار الذكاء الاصطناعي. عاشراً، تعزيز التعاون بين دور وهيئات الإفتاء في العالم لدراسة النوازل الأسرية وتبادل البحوث والخبرات والممارسات الناجحة وتوسيع مجالات الاجتهاد الجماعي، إضافة إلى ضرورة تحويل هذه التوصيات إلى أولويات وبرامج قابلة للتنفيذ والمتابعة وقياس الأثر والعمل على مراجعتها دورياً في ضوء التغيرات المتسارعة. الحضور الكريم، إن الخيط الناظم لهذه المخرجات والتوصيات هو أن الأسرة ليست شأناً خاصاً يقف أثره عند حدود المنزل، بل هي موضع صناعة الإنسان ومستودع الهوية والمدرسة الأولى للقيم والحصن الأول للمجتمع. ومن ثم فإن حمايتها لا تكون بعزلها عن زمانها ولا بالتسليم لكل ما يفرضه هذا الزمان،
وإنما

0: بتمكينها من دخول المستقبل، وهي أكثر وعياً بذاتها وأشد تمسكاً بمرجعياتها وأقدر على التمييز والحوار والاختيار المسؤول. ومن القاهرة ومن رحاب دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، يجدد المؤتمر الالتزام الصادق بأن تظل الأسرة في صدارة أولويات العمل الإفتائي والمؤسسي، صوناً لكيانها وهويتها وتعزيزاً لقدرتها على مواجهة تحولات العصر. وإذ يؤكد المؤتمر أن مخرجاته عهد بالعمل ومسار للتنفيذ والمتابعة، فإنه يعلن تدشين مجلس الأسرة الدائم بدار الإفتاء المصرية ليعقد 4 مرات كل عام بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية لبحث القضايا الآنية والنوازل المستجدة وصياغة استجابات مؤسسية فاعلة للقضايا المتجددة. وختاما، يرفع أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ورعاه، لرعايته الكريمة للمؤتمر ودعمه المتواصل لجهود بناء الإنسان وحماية الأسرة وتعزيز دور المؤسسات الدينية والإفتائية، سائلين الله تعالى أن يحفظ مصر الكنانة وسائر أوطاننا، وأن يديم علينا وعلى جميع بلاد العالمين الأمن والأمان والسلم والسلام والاستقرار والتقدم. كما أتوجه بالامتنان والعرفان والإقرار بالجميل إلى جميع الحضور، كل باسمه وبجميل وصفه ورسمه، وأتقدم بشكر خاص إلى الإعلاميين والصحفيين الذين كانوا معنا ولا زالوا وسيظلوا شركاء في النجاح داعمين لكل عمل إيجابي. ثم الشكر كل الشكر لكل العاملين بدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح هذا المؤتمر والعمل على نقل رسالته في بناء الوعي وصون الأسرة والمجتمع. ولا أجد أفضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لزملائي في دار الإفتاء وفي الأمانة العامة من قوله: من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فلا أجد أفضل من أن أقول لهم: جزاكم الله خيرا، ومن قال لأخيه خيرا فقد أجزل له العطاء. وأسأل الله تعالى أن يكلل هذا الجهد الجماعي بأصدق النتائج، وأن يجعل مخرجات المؤتمر سبيلاً إلى حماية الأسرة وصناعة مستقبل أكثر أمناً وسلاماً ورحمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: سيداتي وسادتي، وبهذه التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر الدولي 11 للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي استمعنا إليها من الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، نصل إلى نهاية ختام هذا المؤتمر، ونتمنى إن شاء الله أن يتحقق في المؤتمر الدولي 12 هذه التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر الأخير. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.

0: وهكذا سيداتي وسادتي نقلنا لكم وقائع هذا المؤتمر الدولي الكبير 11 للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم. نقلنا لكم هذا عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة التي توجد دائما في قلب الأحداث. كان معنا من كنترول الإذاعة المصرية مهندس محمد عادل ومهندس خالد عبد الباسط وعاطف العدل، ومعنا من الإذاعة الخارجية ياسر عبد المنعم سلامة وسعيد الرحل، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحياتي وتحيات زملائي باستوديو القرآن الكريم، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:45. مستمرون معكم على الهواء. من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. سائلين الله سبحانه وتعالى دائما العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إخوة الإيمان، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. الآن نستمع إلى كتاب الله مرتلا، بدءا من الآية 91 من سورة الأنبياء، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين.

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم

شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى

مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر

ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه،

من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد.

وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.

بيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا.

ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.

في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم.

الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.

الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم

ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم.

فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.

بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور.

أنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.

0: كفروا وبئس المصير. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 91 من سورة الأنبياء وحتى الآية 72 من سورة الحج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، المسلم الحق يقف عند حدود الله، فلا يبرر الخطأ بخطأ آخر، ولا يفتح على نفسه أبواب المعاصي بحجة الإصلاح، بل يلتزم أوامر الله، ويغلق كل طريق يقوده إلى مخالفة شرع الله. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين ليلة يتفقد أحوال الناس، فسمع أصواتا مرتفعة من بيت، فأراد أن يسمع ما يقولون، فتذكر قول الله تبارك وتعالى: ولا تجسسوا، فانصرف عنهم. فلما أصبح دعاهم وقال: أتدرون لماذا لم أدخل عليكم البارحة؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين. قال: لأن الله نهانا عن التجسس، ولا أتبع سبيلا يؤدي إلى معصية الله.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:30 إلا دقيقتين. الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه النسائي رضي الله عنه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بإصبعه، ومد شعبة بإصبعه قال: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، قال: وقال: إنكم تفتنون في قبوركم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن قالها حين يصبح موقنا بها فمات دخل الجنة، وإن قالها حين يمسي موقنا بها دخل الجنة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ إسماعيل السمكري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، تواصل إذاعة القرآن الكريم احتفالها واحتفاءها بشهر ربيع الأول، فننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف، وذلك في حوالي 7:30 من بعد صلاة المغرب. يتضمن حفل اليوم تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد أبو فيوض، وكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور حبيب الله حسن أحمد، ويختتم الحفل بابتهالات وأدعية للمبتهل الشيخ عصام مجاهد. ينقل هذا الحفل على الهواء من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. كل عام وأنتم بخير. إخوة الإيمان، لحظات ويؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: لن يلج النار أحد، أي لن يدخل النار أحد، صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم آمين. أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 7:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحث على إقامة الصلاة على وقتها، خاصة في جماعة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق مع هذه التلاوة المباركة. القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا ما يتيسر من سورة إبراهيم.

في شك فاطر السماوات

يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى.

يصدون. تريدون أن تصدوا.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سؤال يقول: ما حكم مد الهمزة في قولنا آخر سورة الفاتحة آمين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كلمة آمين معناها اللهم استجب، يعني هي دعاء، والمأثور فيها المد يعني في قراءتها، كما ورد عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. وفي رواية الإمام البيهقي: رفع صوته بآمين وطول بها. ويتحقق المد بإطالة النطق في الألف آمين والياء آمين. والخلاصة أن المأثور والمستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة في النطق بكلمة آمين، ويحصل المد بإطالة النطق في الألف وهو مد بدل، أو الياء وهو مد عارض للسكون، بحيث نمده حركتين أو أربع حركات أو ستا دون إفراط في المد، ومن غير تجديد للميم، فلا نقول آمين لئلا تصير بمعنى آخر، لأن آمين معناها قاصدين. ويجوز أيضا عدم الإطالة فنقول آمين، ولا مجال للاختلاف والتنازع في هذه المسألة اليسيرة، والله أعلم.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

0: مسومين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 23 و24 و25 و25 بعد 100 من سورة آل عمران. وهذه الآيات جاءت لتذكر المؤمنين بنصر الله لهم إن هم صبروا واتقوا، وتذكرهم بما كان يوجهه إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من توجيهات سامية وإرشادات نافعة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، في هذه الآيات تذكير للمؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم في غزوة بدر، حيث قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وبدر اسم لماء بين مكة والمدينة، التقى عنده المسلمون والمشركون من قريش في 17 من شهر رمضان من السنة 2 للهجرة، وكان عدد المسلمين 310 رجلا، بينما كان عدد المشركين قريبا من 1000 رجل، ومع ذلك كان النصر حليفا للمسلمين. والمراد بقوله تعالى وأنتم أذلة أن المؤمنين كانوا في قلة من العدد والعدد، وكانوا فقراء في الأموال وفي وسائل القتال، ومع هذا فقد نصرهم الله عز وجل. وفي هذا التذكير لهم بما حدث في غزوة بدر، في هذا التذكير تنبيه لهم إلى وجوب تفويض أمورهم إلى خالقهم، وإلى أن القلة المؤمنة التقية الصابرة كثيرا ما تنتصر على الكثرة الفاسقة الظالمة. ولذا فقد ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي فاتقوا الله بأن تستشعروا هيبته، وتجتنبوا ما نهاكم عنه، وتفعلوا ما أمركم به، لعلكم بذلك تكونون قد قمتم بواجب الشكر لخالقكم عز وجل. ثم ذكرهم سبحانه بما كان يوجهه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من توجيهات سامية ومن إرشادات نافعة، فقال تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، أيذكروا أيها المؤمنون أن الله تعالى قد نصركم ببدر وأنتم قلة في العدد وفي العدد، وكان رسولكم صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يقول لكم على سبيل التثبيت والتقوية: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، أي منزلين من السماء لنصرتكم ولتقويتكم ولدحر أعدائكم. وقوله سبحانه: بلى إن تصبروا وتتقوا، هذه الآية الكريمة بشارة أخرى لهم، أي بل يكفيكم الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة، ولكنه سبحانه يعدكم بأنكم إن تصبروا على قتال أعدائكم وعلى كل ما أمركم الله عز وجل بالصبر عليه، وتتقوا الله في كل ما أمركم به وفي كل ما نهاكم عنه، ويأتوكم من فورهم هذا، أي ويأتوكم المشركون مسرعين ليحاربوكم وقد أعددتم أنفسكم لقتالهم، إذا فعلتم ذلك يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، أي يمددكم ربكم بفضله ورعايته لكم 5000 من الملائكة معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامات مخصوصة.
1: للعلماء آراء في كيفية الإمداد الذي نراه في هذه الآية الكريمة، نود أن نبسط هذا الموضوع للسادة المستمعين.
2: في الحقيقة تكلم العلماء هنا عن أمرين يتعلقان بهذه الآيات، أما الأمر الأول فهو هل أمد الله تعالى المؤمنين في غزوة بدر بهذا العدد الذي ذكره في هذه الآية؟ والجواب أن بعض المفسرين يرى أن الله تعالى قد أمد المؤمنين في بدر 5000 من الملائكة، لأنهم صبروا واتقوا وأتاهم المشركون من مكة فورا حين استنفرهم أبو سفيان لإنقاذ العير، فكان المدد 5000 على سبيل التدريج، أي أمدوا أولا 1000 ثم صاروا 2000 ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000، وإلى هذا الرأي ذهب الحسن وقتادة وبعض المفسرين. وأما الأمر الثاني فهو إذا كان الله تعالى قد أمد المؤمنين بالملائكة في بدر، فهل كانت وظيفتهم القتال مع المؤمنين أو كانت وظيفتهم تثبيت المؤمنين فقط؟ والجواب على ذلك أن كثيرا من العلماء يرى أن الملائكة قد قاتلت مع المؤمنين. قال الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: تظاهرت الروايات بأن الملائكة حضرت يوم بدر وقاتلت. ويرى فريق آخر من العلماء أن الملائكة ما قاتلت مع المسلمين يوم بدر، وإنما أمد الله المؤمنين بالملائكة لتثبيت نفوسهم ولتقوية قلوبهم ولتخذيل المشركين ولإلقاء الرعب في قلوبهم، فقد قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. والذي تطمئن إليه النفس أنه لا مانع من اشتراك الملائكة مع المؤمنين في بدر، لأن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك: ولسنا مع الذين يضعفون من شأن الأحاديث الصحيحة أو يؤولونها تأويلا لا يتفق مع العقل السليم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم السليم لكتابه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نسألك ربنا أن تشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا. نسألك أن تحسن خاتمتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وأن تقبضنا إليك وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من النار، ونسألك أن تكرمنا بالجنة يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، موعدكم اليوم مع أولى حلقات برنامج الإمام الأكبر، وذلك في تمام الساعة 6:50 مساء. وفي هذه الحلقة نستمع إلى حديث فضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر الأسبق حول تفسير بعض آيات سورة الملك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تتمنى لكم دوما قضاء أطيب الأوقات مع كل ما تقدمه لكم من برامج وفقرات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 2 حتى 5 كنتم في فترة الظهيرة بصحبة زميلي الدكتور أحمد القاضي، الذي نسأل الله له التوفيق في نقله احتفال شبكة القرآن الكريم اليوم عقب صلاة المغرب مباشرة من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. هذه فترة إذاعية جديدة، هي فترة المساء من يوم الخميس 21 من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 3 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. فترة المساء من 5 حتى 8. معكم خلالها تامر الجيوشي من الهندسة الإذاعية، وأشرف بتقديم فقراتها محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نعيش فقرة من فقرات المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، يتلو من أول سورة الانفطار حتى ختام سورة البروج. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الدكتور صفوت زايد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحبابه، وارض عنهم وعنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذه تقدمة لتلاوة اليوم، تلك التلاوة التي تبدأ من أول سورة الانفطار إلى آخرها، ثم تتتابع في سور المطففين والانشقاق والبروج إلى آخرها. وتبدأ آيات التلاوة ببيان أن كل نفس ستعلم ما كان منها من خير أو شر عملته في حياتها أو خلفته وراءها فعمل به، وأن ذلك واقع لا محالة إذا انقطعت التكاليف وفنيت الدنيا وتغيرت معالم الكون، وذلك بانشقاق السماء لنزول الملائكة وانتثار النجوم وتفجير البحار وبعثرة القبور وخروج ما فيها من الموتى للمحاسبة والجزاء. وقد جاء الإخبار عن وقوع ذلك زجرا عن المعصية وترغيبا في الطاعة. ثم يأتي إنكار الله تعالى على الإنسان حين يقدم على معصيته ويقابل نعمه بما لا ينبغي، وهو سبحانه الكريم المنان أنعم عليه بتمام الإحسان فجعله سويا مستقيما معتدل القامة في أحسن الهيئات والأشكال، ولكن الإنسان يجحد هذا الإنعام ويتمادى في العناد والعصيان، لأنه يكذب بلقاء رب العباد في يوم المعاد. ثم تتحدث الآيات عن الأبرار والفجار، وأن الأبرار وهم الذين بروا الآباء والأبناء والتزموا بطاعة رب الأرض والسماء، فمآل أمرهم إلى نعيم مقيم. وأما الفجار والأشرار فمآل أمرهم إلى عذاب وجحيم في يوم لا يقدر فيه أحد على تقديم النفع لأحد، لأن الأمور كلها بيد الواحد الأحد جل جلاله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ثم تمضي التلاوة بآيات سورة المطففين، والمطففون هم الذين يبخسون الناس في المكيال والميزان بالزيادة والنقصان، وقد توعدهم الله تعالى بالهلاك والخسران في يوم عظيم الهول كثير الفزع، يصير أمر الفجار فيه إلى سجين لأنهم يكذبون بيوم الدين. ثم تتتابع التلاوة مبينة موقف المعتدي الأثيم الذي يكون من شأنه أنه إذا سمع ما يتلى عليه من كتاب الله تعالى يكذب به مدعيا أنه كلام مجمع من أساطير الأولين، ولو كان ذا بصيرة لعلم أنه وحي الله تعالى تنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى حجب عقول الكافرين عن الإيمان وهم في الآخرة محجوبون عن رؤيته جل جلاله. ثم تختتم آيات السورة بذكر ما كان يحدث من المشركين في سخريتهم من المؤمنين، وأن الجزاء سيكون من جنس ما صنعوا، فإن المؤمنين سيضحكون عليهم ساخرين منهم وهم في ذل العذاب يوم القيامة. ثم تمضي التلاوة بآيات سورة الانشقاق التي تبدأ بذكر أحداث القيامة وما يقع فيها من انشقاق السماء وانبساط الأرض وانقيادهما لأمر الله تعالى بالطاعة، لأنه سبحانه وتعالى هو العظيم الذي لا يغلب لأنه الغالب الغلاب. ثم يتوجه النداء إلى جنس الإنسان أو إلى كل فرد من أفراده بأنه يكدح فيما يعمل في دنياه إلى أن يلقى الله فيحاسب على ما قدمت يداه. يقول الله جل جلاله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وذلك لأنه كان في الدنيا فرحا مختالا لا يفكر في عواقب أمره، معتقدا أنه لن يرجع إلى الله تعالى في يوم الجزاء، ويقسم الله تعالى بالشفق وهو حمرة الأفق، وبالليل وما جمع من أصناف الخلق، وبالقمر إذا تم واستوى وصار بدرا، على أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيركب سماء بعد سماء ويقترب من الله تعالى رتبة بعد رتبة، وأنه صلى الله عليه وسلم سينتصر. أما المشركون فقد أنكر الله تعالى عليهم عدم إيمانهم وعدم إذعانهم بالخضوع لمن إليه وحده سيكون الرجوع، وذلك إذا قرأت عليهم آيات القرآن الكريم مبينا أن هذا التأبي منهم راجع إلى سجية العناد فيهم. أما الذين آمنوا ولأمر الله تعالى خضعوا وأذعنوا فلهم الأمن في الدنيا والآخرة. ثم تمضي التلاوة بآيات سورة البروج وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بسبب الأذى الذي يقدمه الكفار في مواجهة الدعوة، إذ يبين الله تعالى أن الأمم السالفة فعلت مثل ما يفعل الكفار، وذلك تثبيتا للمؤمنين وتصبيرا لهم على أذى المشركين وتذكيرا لهم بما وقع للسابقين من التعذيب على الإيمان، كما فعل أصحاب الأخدود بالذين آمنوا بالله العزيز الحميد. من الإحراق بالنار دون خوف من المنتقم الجبار، ثم يأتي الإنذار من الواحد القهار بأن كل من فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالعذاب ليرتدوا عن الإسلام سوف يلقون في الآخرة عذاب جهنم وعذاب الحريق، إلا إذا تابوا عما قدموا ورجعوا إلى الله تعالى واستسلموا، فقد جاء وعده بحسن الجزاء لمن آمنوا بالله وأحسنوا العمل. يقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم تختتم آيات التلاوة بذكر وعيد الله تعالى للكافرين وللمارقين ولكل من وقف في طريق الإيمان والدين بالدمار والخسار، وعلى المؤمنين المضطهدين في كل مكان وفي كل زمان أن يصبروا على أذى المعتدين الذين يحاولون إطفاء نور الله تعالى، ولكنه جل جلاله وعد المؤمنين بالنصر والتأييد في الدنيا وبالثواب الجزيل في الآخرة، فهو سبحانه وتعالى منتقم جبار بطشه شديد وهو الفعال لما يريد. فهلموا مستمعي الكرام إلى عطاء ذي الطول والإنعام في قرآنه العظيم الذي تنزل رحمة وهداية لكل العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
7: أعوذ بالله من الشيطان.

وأذنت لربها.

0: مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، بدر النبوة بالهداية جاء، يبغي السلام وينصر الضعفاء، فلقد أحاط الكون قبل هلاله ليل بغيض يحمل الظلماء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم الكون كله من الذرة إلى المجرة أن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مولد للرحمة، ومولد للصفاء، ومولد للعطاء، ومولد للبناء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده علم الكون معنى الحنو، غاب الجفاء وجاءت الرحمة وعم الصفاء. تروي السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما بقي منها؟ تقول: قلت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بل قولي بقي كلها غير كتفها، أي ما أنفق للفقراء هو الباقي، وما لم يخرج في نفقة عليهم هو الفاني. الدنيا في عين سيدنا رسول الله تساوي الرحمة، تساوي العطاء، تساوي البناء. لذلك جذب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حب القلوب، جذبت القلوب بالكلية إليه صلى الله عليه وسلم. سيدنا ثوبان يغيب عن مجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عنه، فجاءه سيدنا ثوبان فقال: أوحشتني يا رسول الله، وبكى وقد بان على وجهه الذبول، بانت الصفرة، تغير لونه وانتقع وكأن به مرض وعلة. فقال ثوبان: أوحشتني يا رسول الله، وبكى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا يبكيك يا ثوبان؟ قال ثوبان: لا يا رسول الله، ولكني تذكرت مكانك في الجنة ومكاني، فذكرت الوحشة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بهذا الحب، بحب سيدنا رسول الله، تنزلت الرحمات من الله، اتصال بين السماء والأرض، غيوث الرحمة والحنان أنزلها الله سبحانه وتعالى على قلب سيدنا ثوبان لتعلقه بسيدنا رسول الله. هذه الجذبة الروحية، وهذه المحبة القلبية، وهذا الاتصال بسيدنا رسول الله ولد بميلاد سيدنا رسول الله، وتجدد هذا الميلاد في قلوب المحبين ويتجدد إلى يوم القيامة. سيدنا سواد رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد وقف في وسط الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استووا، استقيموا. ونظر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى سيدنا سوادا لم ينضبط، يعني خرج عن الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استو يا سواد. فقال سواد: نعم يا رسول الله، ووقف، ولكنه خرج عن الصف أيضا. فجاء النبي صلى

صلى الله عليه وسلم بسواكه ونغز سواد في بطنه وقال: استوي يا سواد. ضربة خفيفة من سيدنا رسول الله. فقال سواد: أوجعتني يا رسول الله. أمسك ببطنه وقال: أوجعتني يا رسول الله، وقد بعثك الله بالحق فأقدني، يعني أريد القصاص. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريفة وقال: اقتص يا سواد. فانكب سواد تقبيلا في بطن رسول الله وقال: هذا ما أردت يا رسول الله، يا رسول الله، إني رأيت أن هذا اليوم يوم شهادة، فأحببت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. هذا هو الحب لرسول الله. يا أيها الكون، يا أيها العالم، يا أيتها الدنيا، افرحي بمولد سيدنا رسول الله. يا أيتها القلوب، تهافتي وصلا واشتياقا. يا سيدي يا رسول الله، بميلادك ولد الوجود، بميلادك ولدت الرحمة. هنيئا لقلب أحب سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. بارك الله فيكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. أعدت حلقة اليوم آمال عطا، ينفذها هندسيا تامر الجيوشي، ويقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان، لقد خص الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأعلى الدرجات في الجنة، وإن مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة من أسمى المطالب ومن أعظم العطايا. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين ورغبهم في بعض الأعمال الصالحة التي تكون سببا في مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاورته في الجنة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان: مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. جاء فيه: إن المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم التي توصل إلى صحبته في الجنة ليست مجرد كلمات يرددها اللسان، بل لا بد أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم حياة تعاش ومنهجا يتبع. وصدق الله العظيم إذ يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل أعمالهم. والمحب الصادق الذي يناله هذا الفضل إخوة الإيمان والإسلام هو من سلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره واستنار بنهجه واهتدى بهديه. ومن أهم الأسباب التي تعين على مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة طاعة الله ورسوله، فقد وعد الله تعالى من أطاعه ورسوله أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول الله تعالى في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. ومن أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إقامة الصلاة وكثرة السجود. ففي صحيح مسلم قال ربيعة بن كعب الأسلمي: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أخي المسلم، فالزم كثرة السجود لله تعالى في الصلاة، في الفرائض والنوافل، وهذا السجود سبب لدخولك الجنة ومرافقتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، لقد اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتماما بالغا باليتيم، من حيث تربيته ورعايته ومعاملته، وجعلها من أسباب مرافقته في الجنة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. وفي الختام، إن من أساس الدين حسن الخلق، فقد وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بحسن الخلق، فقال تعالى في سورة القلم: بسم الله الرحمن الرحيم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. كما أثنى الشرع على الأخلاق وأمر بها ووعد بالسعادة الدائمة للمتخلق بها. وحسن الخلق أحد أسباب رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فاللهم ارزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة.
2: يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، تحية من مدنف جم الصبابة واله، صلى عليك الله، صلى عليك الله جل جلاله، صلى عليك الله جل جلاله، وحباك سابغ فضله ونواه.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، بهذا الابتهال الذي قدمه الشيخ سيد النقشبندي، نصل وحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدت حلقة اليوم آمال عطاء، نفذها هندسيا على الهواء تامر الجيوشي، وقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن في أولى حلقات هذا البرنامج نستعرض خزائن الأرشيف الإذاعي الشاهد على عظمة الفكر الأزهري الوسطي، ونستمع معا إلى هؤلاء الذين ملأوا الدنيا نورا وعدلا. من هؤلاء فضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، إنه أحد أبرز شيوخ الأزهر الشريف في العصر الحديث. ولد بمحافظة سوهاج عام 1881 من الميلاد، وتلقى تعليمه بالأزهر الشريف حتى نال العالمية، وتدرج في مناصب القضاء الشرعي، ثم عين شيخا للأزهر مرتين، الأولى عام 1928 والثانية عام 1935. تميز الإمام محمد مصطفى المراغي بفكره التجديدي ودعوته الصريحة إلى إصلاح مناهج الأزهر وتطوير التعليم الديني والانفتاح على العلوم الحديثة. كان من أوائل العلماء الذين نادوا بفتح باب الاجتهاد ورفضوا الجمود الفقهي والتقليد الأعمى، مؤكدا أن لكل عصر مشكلاته وأن لكل بيئة ظروفها. من أبرز إسهاماته إصلاح قوانين الأحوال الشخصية من منطلق فقهي متجدد، الدعوة إلى دمج العلوم الشرعية والعصرية في مؤسسات التعليم الأزهري، الدفاع عن استقلال الأزهر وكذلك ما قام به من دور قيادي في الحياة العامة، المشاركة في المؤتمرات الدولية لتمثيل الفكر الإسلامي المعتدل. توفي الإمام المراغي في 22 من أغسطس من عام 1945 من الميلاد، وترك وراءه تراثا فكريا وإصلاحيا لا يزال حيا في ضمير المؤسسة الدينية والمثقفين المعاصرين، رحمه الله رحمة واسعة. ومن أحاديثه نستمع الآن إلى تفسير سورة الملك.
2: في هذه الآية التفت الله جل شأنه إلى المعاندين الجاحدين، فخوفهم عذاب الدنيا بعد أن حذرهم في الآيات السابقة عذاب الآخرة، فقال لهم إن حالكم وما أنتم عليه من الجحود والعصيان حال المطمئن الواثق بأن الله لا يأخذه بعذاب الدنيا، ومن أين لكم هذا الاطمئنان والله سبحانه قادر على أن يفعل بكم ما فعل بالأمم الماضية من قبل إذ جحدت كما جحدتم، فلا تأمنوا أن يخسف الله بكم الأرض فيغور منها ما أنتم عليه، وقد حصل هذا بالزلازل التي تهوي بسبب أجزاء من الأرض تغور ويذهب من عليها، ولا تأمنوا أن يرسل عليكم ريحا تحمل الحصبة يكون بها هلاككم. ثم هددهم الله جل شأنه بقوله فستعلمون كيف نذير، يعني سيظهر لكم عاقبة إنذاري لكم وعاقبة مخالفة الإنذار وعاقبة الخروج عن طاعتي والتمادي في الجحود والعصيان. بعد هذا التهديد قال الله ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، يعني فكيف كانت عاقبة إنكاري عليهم عنادهم وجحودهم، وقد علمتم أني نكلت بهم وأوقعت عليهم عقابا شديدا في الدنيا قبل العقاب المعد لهم في الآخرة. وقد خسف الله الأرض بقارون وقومه كما قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأغرق قوم نوح بالطوفان ولم ينج منهم إلا المؤمنون. وأرسل على عاد ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتركتهم صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية ولم يبق منهم باقية. أرسل الصيحة على قوم لوط فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. وقد قص الله في القرآن أخبار أمم كثيرة من الأمم الماضية وقص أنواع جحودها وعصيانها وأنواع العذاب الذي حل بها في الدنيا، كل ذلك للعظة والعبرة ولإصلاح أحوال العالم. وقول الله جل شأنه أأمنتم من في السماء معناه واضح، يعني أأمنتم الله الذي في السماء. فالآية تصرح بأن الله في السماء، لكن جمهور المسلمين على أن الله منزه عن الجهة وعن المكان وعن الحيز، وأنه ليس كمثله شيء، وأن هذه العبارة على ما تفهمه اللغة لا يمكن أن تبقى على حقيقته. وعلماء السلف قالوا إنه في السماء على المعنى الذي أراده هو لا على المعنى الذي نفهمه نحن، فنؤمن بذلك مفوضين الأمر إلى الله. وغيرهم من العلماء يؤول أمثال هذه الآيات، ولهم في التأويل طرق مختلفة، وأنا أختار منها ما يأتي. قد استقر في نفوس الناس جميعهم أن السماء مكان الأسرار وموضع الملائكة المقربين الذين تنفذ بواسطتهم الأوامر الإلهية، وأنها مهبط العلم والمعرفة ومكان الخير ومكان الثواب والعقاب. واستقر أيضا في النفوس أنها أشرف من الأرض وأرفع منزلة، وأن مكانتها في الرفعة المعنوية تشبه مكانتها في الرفعة الحسية. وطبيعة الإنسان لا تفهم التجرد والتنزيه والبعد عن المكان وعدم الوجود في الجهة وفي الحيز إلا برياضة قوية للنفس وتجريد ودراسات تصعب إلا على من خصه الله بصفاء النفس وقوة التجريد. ولذلك وجه المصلي في صلاته إلى جهة، فوجه المسلمون إلى الكعبة بعد أن وجهوا إلى بيت المقدس، مع أن الله يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية التي سألها عن الله فأشارت إلى السماء، ولا شك أنها كانت تقصد الجهة، ونحن لا نشك في أن الله ليس في جهة. ولكن ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مثلها؟ هل يعطيها درسا في التنزيه والتجريد ويرودها على أن تدرك أنه ليس في مكان وزمان، أو يقبل ما يمكن أن تفهمه؟ لا شك أنه قبل منها ما أمكن أن تفهمه، وقبله من غيرها من جمهور المسلمين، ولا يزال هذا مقبولا منهم حتى الآن. فقول الله أأمنتم من في السماء خطاب بما يعرفه الناس، وأسلوب جرى على ما يفهمه الناس، ولا ضرر في هذا بعد أن وصف الله نفسه في القرآن بما يبعده عن سمات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. يقال صف الطائر جناحيه في طيرانه بسطهما، وقبض الطائر جناحيه إذا حركهما للاسترواح والنشاط. في هذه الآية وجه الله نظر العباد إلى نوع آخر من عجيب الصنع الدال على سعة قدرته، فالطيور وهي أجسام ثقيلة تهوي بطبعها إلى الأرض، تسبح في الأجواء وتسير في الهواء، تبسط أجنحتها وتقبضها، لا يمسكهن إلا الرحمن الذي أمسك السماوات والأرض بقدرته. والسلام عليكم ورحمة الله.
3: رام العلا، رام العلا، فسعوا في كل مكرمة

وكم من دفين في التراب وذكره باق يزاحم منكب الآباد، ومعمر عمر الوجود فما رنا صوت إليه ولا ترنم حادي. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع حديث فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر الأسبق حول تفسير بعض آيات سورة الملك، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل لاستكمال بقية أحاديثه وأحاديث أئمة الأزهر الشريف. هذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لأنك رسول الله. إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج، ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وهو النعمة المسداة، وهو السراج المنير. ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وسرنا على هديه وسنته، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذناه أسوة وقدوة، ولهذا في كل لقاء من حلقات هذا البرنامج نقف مع خلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم لنهتدي ونقتدي. إخوة الإيمان، ضيفنا الكريم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نجبر الخواطر، فكيف جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان الضعيف يشعر أنه عظيم عند الله تبارك وتعالى؟
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد. فإذا أردنا أن نتعلم خلق جبر الخواطر فلنذهب إلى سيدنا وحبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أرحم الناس بالناس، فقد كان يرى من لا يراه الناس، ويسأل عمن لا يسأل عنه أحد، ويجلس مع الضعيف، ويمشي في حاجة المسكين، ويحفظ للفقير كرامته قبل أن يقضي حاجته. وهنا نفهم لأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرت الخواطر. فمن أشد الآلام على الإنسان أن يشعر أنه لا أحد يراه، أن يعيش بين الناس ولا يسأل عنه أحد، أن يتعب ولا يشكره أحد، أن يغيب ولا يفتقده أحد. وربما يكون الفقر أهون على الإنسان من شعوره بأنه منسي. ولذلك كان من أعظم جبر الخواطر أن تشعر من حولك أن لهم قيمة، وهذا ما كان يفعله حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لم يكن يقيس الناس بأموالهم ولا بمناصبهم ولا بأسمائهم ولا بما يتحدث به الناس عنهم. كان يرى القلب ويرى العمل ويرى الإنسان. ومن أجمل المواقف في ذلك أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أي تنظفه وترعاه، لم تكن من أغنياء المدينة ولا من وجهائها ولا ممن تتحدث عنهم المجالس. امرأة بسيطة، عملها في نظر الناس بسيط، تنظف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماتت ليلى، فدفنها الصحابة ولم يوقظوا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ومر الوقت فافتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا، افتقدها، أي غابت فلاحظ غيابها. لم تكن شخصية مشهورة، ولكنها كانت معروفة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل عنها فقالوا ماتت، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا كنتم آذنتموني؟ أي لماذا لم تخبروني؟ ثم قال: دلوني على قبرها. فذهب إلى قبرها وصلى عليها. فتأملوا هذا الموقف، امرأة رحلت عن الدنيا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسها، امرأة ربما لم يكن لها في المدينة صوت، ولكن كان لها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مكان، امرأة كانت تزيل التراب عن مسجده، فأراد هو عليه الصلاة والسلام أن يضع على قبرها نور الدعاء والصلاة. فما أعظمك يا رسول الله، لم تسأل ما اسمها في المجتمع، ولا ما مكانتها، ولا ماذا تملك، بل سألت عن إنسانة كانت تخدم بيت الله، وكأنك تقول لنا لا تحقروا أحدا. فرب إنسان لا يعرفه أهل الأرض ولكنه معروف في السماء، ورب عمل صغير في أعينكم عظيم عند الله تعالى. ورب امرأة تنظف مكانا أقرب إلى الله من إنسان يبحث عن شهرة أو ثناء. وهنا يبدأ جبر الخواطر الحقيقي، أن تشعر الإنسان أنك تراه، أن تسأل عن عامل لم يأتي، أن تشكر إنسانا يقوم بعمل صغير لا يلتفت إليه أحد، أن تقول لمن يخدمك جزاك الله خيرا، أن تنظر في عين الفقير وأنت تعطيه، لا أن تلقي إليه المال وكأنك تلقي شيئا لا قيمة له، أن تحفظ كرامة المحتاج قبل أن تقضي حاجته. فرب كلمة ترد لإنسان احترامه لنفسه أعظم عنده من مال كثير، ورب سؤال أين فلان لم أره اليوم يجعل إنسانا يبكي لأنه اكتشف أن هناك من يفتقده، ورب زيارة لمريض تقول له دون كلام أنت لست وحدك، ورب مكالمة لحزين تمنع ليلة كاملة من البكاء، لأن الناس لا يحتاجون دائما إلى من يحل مشاكلهم، بل أحيانا يحتاجون إلى من يشعر بهم. فلأنك رسول الله لم تكن تمر على الضعفاء مر الكرام، بل كنت تراهم وتسأل عنهم وتحفظ لهم مكانهم في قلبك، ولأنك رسول الله علمتنا أن أعظم الخواطر جبرا هو خاطر من ظن أنه منسي، فأشعرته أنه عندك غير منسي.
1: كيف نجعل جبر الخواطر خلقا نطبقه في حياتنا؟
2: نعم، جبر الخواطر لا يحتاج إلى ثروة ولا إلى منصب ولا إلى قدرة خاصة. قد تجبر خاطرا بكلمة، وقد تجبر خاطرا باتصال، وقد تجبر خاطرا باعتذار، وقد تجبر خاطرا بأن تنصت، وقد تجبر خاطرا بألا تحرج إنسانا أمام الناس. في بيوتنا كم من زوجة تحتاج إلى كلمة أنا أقدر تعبك، وكم من زوج يحتاج أن يسمع جزاك الله خيرا على ما تحمله من أجلنا، وكم من ابن أخفق في امتحان مثلا فلا يحتاج إلى من يحطمه بكلمة أنت فاشل، بل إلى من يقول لم توفق هذه المرة ولكننا سنبدأ معا من جديد، وكم من بنت تحتاج من أبيها إلى كلمة ثقة تحميها من أن تبحث عن قيمتها في أعين الغرباء. وفي أعمالنا قد يكون عامل النظافة أشد الناس حاجة إلى أن تنظر إليه وتقول جزاك الله خيرا، وقد يكون الموظف الذي أخطأ يحتاج إلى تصحيح لا إلى إهانة، وقد يكون زميلك صامتا لأنه يمر بأزمة لا يعرفها أحد، فلا تستهن بالسؤال عنه. وفي مجالسنا لا تضحك على خطأ إنسان، ولا تسخر من شكله، ولا تعيره بفقره، ولا تضحك الناس عليه، فرب ضحكة منا كانت سكينا في قلب غيرنا. وفي وسائل التواصل لا تكتب كلمة تكسر بها إنسانا لتحصل على بعض الإعجابات، ولا تجعل منصات التواصل مكانا للسخرية والفضيحة، فخلف الصورة إنسان، وخلف الحساب قلب، وخلف الشاشة دمعة قد لا تراها. فابحث اليوم عن خاطر تجبره، لا تنتظر أن يأتيك المكسور ويقول أجبرني، اتصل بمن غاب، واسأل عن مريض، وزر وحيدا، واشكر من يخدمك، وسامح من اعتذر، واستر من أخطأ، وقل لمن تعب أنا أرى تعبك، ولمن فشل ما زال الطريق أمامك، ولمن فقد حبيبا لست وحدك، ولمن أذنب وتاب باب الله مفتوح. فرب كلمة لا تزن شيئا في لسانك تزن عمرا كاملا في قلب إنسان. فيا رسول الله، ما أرحم قلبك بالمكسورين، وما أقربك من الضعفاء، وما أجملك حين كنت ترى من لا يراه الناس، سألت عن الغائب، وجلست مع الفقير، وقضيت حاجة المسكين، وحفظت كرامة المحتاج، ولم تجعل في قلبك مكانا لمتكبرين أكبر من مكان الضعفاء، لأنك رسول الله علمتنا أن القلوب لها حرمة، وأن جبرها قربة، وأن كلمة طيبة قد تحيي إنسانا أتعبته الحياة. فاللهم اجعلنا جابرين لا كاسرين، راحمين لا قاسين، ساترين لا فاضحين. هذا وبالله التوفيق.
1: صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، فما أجمل أن نتحلى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو دائما القدوة الحسنة الطيبة، وما أجمل أن نجعل من شهر ربيع الأول انطلاقة نحو سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو سنته، بحيث نتدارسها ونطبقها في حياتنا العملية. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا ضيف الحلقات في البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لأنك رسول الله، إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 6:17. إخوة الإيمان، في الإجابة على سؤال أمس من مسابقة السراج المنير، فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه المستمع أشرف عبد الحميد إبراهيم أحمد من محافظة البحر الأحمر. اسم المستمع الفائز مرة أخرى: أشرف عبد الحميد إبراهيم أحمد من محافظة البحر الأحمر. وإذاعة القرآن الكريم من القاهرة تتمنى لجميع مستمعيها التوفيق والسداد. إخوة الإيمان، الآن نستمع لإعادة سؤال الصباح.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله.

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس خلقا، وجهه كالبدر يسر الناظرين ويأسر القلوب، فقد جمع الله تبارك وتعالى له كمال الخلق والخلق، وقد وصفه الصحابة رضوان الله عليهم بأروع أوصاف الجمال. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. وسئل أبو الطفيل رضي الله عنه: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان أبيض مليح الوجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وعليه حلة حمراء، فكنت أنظر إليه وإلى القمر، فلا هو في عيني أزين من القمر. أيها الإخوة المؤمنون، وإن كان نبي الله يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما فاق جماله جمال وحسن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول العلماء: إن جمال نبينا صلى الله عليه وسلم كساه الله تعالى بالهيبة والجلال والوقار بخلاف جمال غيره، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن وأجمل من نبي الله يوسف عليه السلام، لكن الله تبارك وتعالى ستر عن أصحابه كثيرا من ذلك الجمال، فإنه لو برز لهم لم يطيقوا النظر إليه. أما جمال يوسف عليه السلام فلم يستر منه شيء. والسؤال الحادي والعشرون: وصف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير في آية من القرآن الكريم، اذكر اسم السورة ورقم الآية.
1: فجر أطل على نور

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى نقدم لحضراتكم سؤالا جديدا في 8:45 من صباح الغد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إلى حضراتكم باقة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 6:30 إلا دقيقة واحدة. المبتهل الشيخ محمد عمران.
1: من يكشف الضر غير

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف يتلو ما يتيسر من سورة الحشر وقصار السور، ويتلو فاتحة الكتاب وما يتيسر من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

محمد. واتقوا الله.

Thank you.

Mm-hmm.

لرأيته خاشعا متصدعا

الله الله الله نعم نعم

0: الله عليك.
1: الله الله الله.
0: هو الله.

0: الملك القدوس
1: السلام
0: السلام
1: يا مجدع
0: المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
1: سبحانه وتعالى جل جلاله
0: سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم
1: الله

الله أكبر. سبحان الله على كل شيء. ربي.

القدوس القدوس الملك القدوس السلام السلام.

العزيز العزيز العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.

هو الله هو الله

Whoa!

You're done.

بسم الله الرحمن الرحيم.

إن

فصلي

إياك نعبد إياك

اهدنا الصراط المستقيم.

0: باخو عليك هو احمد
1: مالك ابو يوسف يقطع عليك مالك كلمه كلمه

Frieden.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، تلا مما تيسر من سورة الحشر وقصار السور، وتلا فاتحة الكتاب وما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عقب أذان المغرب مباشرة ينتقل الميكروفون إلى إذاعة خارجية من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة ليواصل نقل احتفالات شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف. في احتفال اليوم تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد أبو فيوض، وكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور حبيب الله حسن أحمد يحدثنا عن بيعتي العقبة الأولى والثانية. ويختتم الاحتفال المبتهل الشيخ عصام مجاهد. ينقل احتفال اليوم من أسرة المذيعين الزميل الدكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. السابعة والربع ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. صلاة العشاء يحين موعدها في 8:35 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن غلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم، يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها، أندى من الديم يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا، في ظلام الليل لم تنم صليت بالليل للرحمن مبتهلا، لم تشكر إدلاك من ضر ولا ورم، علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضبي.
0: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف. الميكروفون بصحبة الزميل الدكتور أحمد القاضي.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب منارة العلم والعلماء، نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث تواصل إذاعة القرآن الكريم احتفالها واحتفاءها بشهر ربيع الأول، شهر مولد الهادي البشير المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي جاء فملأ الدنيا نورا، وملأ الدنيا سلاما، وملأ الدنيا أمانا، وملأ الدنيا تسامحا، وملأ الدنيا حرية وعدالة وديمقراطية. فصلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أخا الإيمان والإسلام، عش أحوال المحبة الحقيقية للجناب المعظم، وأظهر الشوق والحنين، وتشوق لرؤياه واللهج بذكره ومدحه بين العالمين صلى الله عليه وسلم. فمن علامة صدقك أن تكثر من ذكر محبوبك صلى الله عليه وسلم، كما أثر عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غير الشوق لونه وأنحل جسمه، فنزلت فيه آية المعية تكريماً لقلبه الصادق: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أخا الإيمان والإسلام، ليكن العطاء محض فضل إلهي لقلب أحب بصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولنتأسى بالصحابة الكرام الذين ضربوا أعظم الأمثلة في التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يرجو إسلام العباس لأنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك المرأة الأنصارية تفجع بأبيها وأخيها وزوجها يوم أحد، فلا تسأل إلا عنه صلى الله عليه وسلم. فلما رأته صلى الله عليه وسلم قالت بلسان اليقين: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، الآن يقام لصلاة المغرب، ويقيم للصلاة فضيلة الشيخ كمال محمد علي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، ويؤم المصلين في صلاة المغرب فضيلة الشيخ أحمد محمود خليل من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

عليه وسلم أقامها الله وأدامها. بشرح لي صدري. استقيموا واستووا، تراصوا واعتدلوا، ساووا الصف فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أدى إخوانكم هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف صلاة المغرب التي أمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد محمود خليل من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء احتفال واحتفاء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، شهر مولد الهادي البشير المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى آية من كتاب الله، من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم لنا شفيعاً في الدنيا والآخرة،

0: وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. أيها الإخوة المؤمنون، خير بداية لنا دائماً وأبداً القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Mm-hmm.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يصف سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه حب الصحابة للمصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وحسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد في تعظيم مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم فيقول: قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى كلمة العلم من فضيلة الأستاذ الدكتور حبيب الله حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، ويحدثنا تحت موضوع بيعتي العقبة الأولى والثانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، ما أعظم هذا الملتقى الذي يجمعنا في بيت من بيوت الله عهده المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، بيتاً معموراً متميزاً بالعلم والنور، ينشر النور في أرجاء الأرض كلها، فهو معمور بفضل الله تعالى، ويشعر الأرض وأهلها بأنها فعلاً تستحق بقدر اقترابها واغترافها منه بهذا الوصف الذي وصفت به بأنها هي المعمورة. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي يجمعنا على مائدته بسيرته العطرة، وما أعظم هذا الاستهلال الذي استهل به إعلان الندوة، وخاصة بكاف الخطاب سيرتك، فما أحب إلى قلبي أن أخاطب رسول الله وكل مؤمن يزيد علي في ذلك وأنا آخر من يشعر بذلك، ما أحب إلى قلب المؤمن أن يخاطب رسول الله بكاف الخطاب. سيرتك يا رسول الله منهاج حياة فعلا، ونتيجة ذلك أنها هي الحياة نفسها. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في آخر آية تليت علينا يجمع، وقد امتن الله به صلى الله عليه وسلم على المؤمنين بين التزكية والتعليم. والتزكية مأخوذة من زكى يزكو، نما ينمو، فإن الأخذ بيد الأمة المؤمنة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بنا في سلم الكمال والنمو والتزكية والزيادة، فهو يزكيهم وفي مواضع مختلفة قد يتقدم أحياناً وصف التزكية على التعليم، وقد يتقدم أحياناً وصف التعليم على التزكية، ولكل مقام مقال. لكن رسول الله يجمع للمؤمنين بين الأمرين، التزكية، الهداية، والنماء والارتقاء، يرتقي بك دنيا وأخرى. ولا تكون التزكية إلا بأن يتقدمها التعليم، العلم. لهذا قد يتقدم العلم والتعليم وقد تتقدم التزكية في مواضع القرآن الكريم. فما أعظمك يا رسول الله، وما أعظم سيرتك العطرة التي هي بيننا الحياة. رسول الله صلى الله عليه وسلم إن انقطعت حياته برحيله من هذه الدنيا، لكن حياته برسالته بقيت، بل ازدادت حياة وثراء ونماء وزكاء وتزكية. ومن هنا فإن الله تعالى يقول في موضعين: واعلموا أن فيكم ما زال رسول الله فيكم كيف تكفرون، لمن كفر والعياذ بالله، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وفيكم خطاب لكل من كفر وخطاب لكل من آمن. يقول لمن كفر: كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم إلى أن تقوم الساعة، ما دام على الأرض مكلفون، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ما زال رسول الله في الناس، لأن سيرته وسنته وبلاغ الوحي الذي أنزل عليه لم ينقص منه حرف، ولم يدخل من غيره فيه حرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ففينا رسول الله بالوحي الذي بلغه، وفينا رسول الله بالسنة التي نقلها وبين فيها ما أجمله القرآن، وفينا رسول الله بسيرته العطرة فيها كل شيء بكامل تفاصيلها ودقتها وتحديدها، ما تركت سيرة رسول الله شاردة ولا واردة إلا ووضحتها وحددتها. بيعة العقبة تدل التعبير على أنهما بيعتان، والتصريح وارد وواضح، لكنهما يجتمعان في شيء أو أشياء، وتفترق كل منهما عن الأخرى في أشياء، فهما في جنس البيعة بيعتان، هما بيعة في أصل البيعة مشتركان، فكلا البيعتين معاهدة وموافقة يأخذ رسول الله لنفسه ولربه أولا، والذي يبايع رسول الله فإنما يبايع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فهما في أصل البيعة سواء مشتركان في جنس البيعة، معاهدة موافقة، وفي مكان البيعة أيضا سواء، المكان في واد من وديان مكة يعرف بالعقبة، ففي العقبة كانت البيعة الأولى، وفي العقبة كانت البيعة الثانية، فهما في هذين الأمرين مشتركان، لكن بعد ذلك هما مختلفان في المضمون، مختلفان في الشكل، وفي أبعاد أخرى من الأشكال والمضامين. فالبيعة الأولى بيعة معاهدة على الإسلام، ليس فيها بيعة نصرة ولا بيعة إيواء ولا بيعة دفاع، هذا يرينا أن البيعتين كليهما فيهما من القيم الحضارية الراقية التي لم يتنبه لها الناس إلا بعد مئات السنين، قيم حضارية راقية جدا، إذا جردت أحداث سيرة رسول الله وخاصة البيعتين من هذه المشخصات والمحددات، وارتقى فكرك وعقلك في تأمل هذين الحدثين العظيمين وهما بيعة العقبة إلى الصور المجردة والأفكار والقيم المجردة التي لا حدود لها من زمان ولا مكان ولا أمة ولا أي فئة من فئات الناس في زمانهم وعلى اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم وأممهم. هذا القاسم المشترك إذا وصل إليه عقلك وتدبرك في انتزاع الصورة العامة المجردة من مشخصاتها ومحدداتها، دع عنك الأسماء فلان وفلان وفلان والمكان ونسبه وكذا وكذا، لا، الآن أمام قيم، انظروا التدرج والأناه. العقبة الأولى لها مضامينها وبيعتها وبنودها، والبيعة الثانية نصرة ومعاهدة، إذن الأولى ممهدة ومهيئة للثانية، لا تكون الأمور بعجلة أو باستعجال، أو لا يخرج الإنسان لا يصعد على السلم بثلاث درجات أو أربع مرة واحدة، ولا يسرع السير أكثر من طاقته، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. التدرج. وقبل البيعتين كان هناك لقاء ممهد للبيعتين، وهكذا قيم حضارية. التنوع في البيعة الثانية، نوع الرجال، لم تتجاهل النساء. المرأة في أول مرة في التاريخ، تاريخ العرب وغيره، تشارك في مصير أمة، تشارك في البيعة مع رسول الله. نسيبة بنت كعب وأم عمارة امرأتان بين 70 رجلا تضعان البيعة وهما مخاطبتان بالبيعة والميثاق سواء بسواء مع الرجال، وتمثلان التمثيل النيابي. التمثيل النيابي حضارة راقية لم تعرفها إلا الدولة الحديثة والمؤسسات والأجهزة الإدارية الحديثة وغير ذلك كثير وكثير. ما أعظم هذه السيرة لو اقتربنا منها، ولكن من يقترب منها إلا الذين هداهم الله. أما المحجوبون فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. بعد هذه الكلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور حبيب الله حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، الآن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد.
2: سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، يا خير

أكرمنا وأرسل أحمدا بالحق.

0: صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون نصل بحضراتكم بهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد إلى ختام حفلنا الذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، احتفالاً واحتفاءً من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، شهر مولد الهادي البشير المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، كان معنا قارئاً القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ومتحدثاً فضيلة الأستاذ الدكتور حبيب الله حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، ومبتهلاً المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد. حتى يجمعنا الله بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات مهندسي الصوت من الإذاعة الخارجية ياسر العقل وحسن سيد أحمد، ومن أسرة التخطيط الديني لكم تحيات زميلي الزميل محمد حمادة عطية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية لكم تحيات المهندسين المهندس محمد عادل، المهندس خالد عبد الباسط، المهندس محمد كمال، ومن الإذاعة الخارجية لكم تحيات الزميلين حنفي محمود وأشرف أبو زيد، لكم تحيات دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين. وحتى يجمعني الله بكم في لقاء قادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم احتفال اليوم من احتفالات شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء مع احتفال جديد أشرف بنقله على الهواء من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة، معي قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ فتحي خليف، ومتحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور شعبان عطية الذي يحدثنا تحت عنوان الهجرة النبوية الشريفة، التخطيط والأخذ بالأسباب. ويختتم احتفال الغد المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأصواني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مستمعين الكرام أنتم معنا في فترة السهرة من 8 حتى 11، تامر الجيوش ينفذها هندسيا على الهواء، ومحمد عبد الحكم يقدم فقرتها من المذيعين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
5: نتابع مع حضراتكم مواضع الوقوف والابتداءات في الآية 88 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. توقفنا عند الوقف على جملة ورزقني منه رزقا حسنا، وتعرفنا على مسوغ الوقف عند القائلين به، لكن هناك من استحسن الوصل، فما مسوغ أصحاب هذا الرأي؟
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قلنا في هذه الآية 5 وقوف، والوقف الأول على قول الله تعالى: قال يا قوم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، واختلف في درجته، ولكن الرأي الراجح أن الوقف هنا وقف جائز، وذلك لأن لكل من الوقف والوصل ما يصوغه. وقد بينا في الحلقة السابقة ما يجوز الوقف، وها نحن في هذه الحلقة نبين ما يجوز وصل الجملتين. أما ما يصوغ وصل الجملتين أو يجوز وصل الجملتين، فعلى اعتبار أن الواو في قوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم عاطفة لجملة وما أريد، وهي جملة لا محل لها من الإعراب على جملة أرأيتم الاستئنافية، ليقرر أن سبيل البينة من ربه ينافي الإتيان بالمنهي عنه. ومن مصوغات الوصل أيضا أن جملة وما أريد أن أخالفكم في محل نصب مقول قال، في قوله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. والمعنى: وما أريد مخالفتكم إلى ما أنهاكم عنه، وعبر بالفعل المضارع أنهاكم دون الفعل الماضي نهيتكم، لأنه عليه السلام يواصل نصحهم بنشاط متجدد دونما فتور أو توقف، لكونه رسولا مكلفا بدعوتهم، والدعوة لا تعرف اليأس ولا تعرف الملل، ولكونه أيضا حريصا على إيمانهم وبعدهم عما نهاهم عنه.
5: نعم، نأتي إلى موضع الوقف الثاني في هذه الآية.
4: أما الوقف الثاني فعلى عنه من قوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، واختلف في درجته بين أن يكون مطلقا أو كافيا أو تاما أو حسنا، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز. لماذا؟ لأن جملة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت يحتمل أن تكون مستأنفة، ويرى البلاغيون أنها استئناف بياني، إذ وقعت موقع الجواب عن سؤال مقدر، فكأنه لما قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، قيل: وماذا يريد؟ فقال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي لا أريد فيما آمركم به وأنهاكم عنه إلا إصلاحكم وإصلاح أمركم بقدر استطاعتي. وهذا يجوز الوقف على قوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، والابتداء بقوله عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومن مصوغات الوقف أيضا الفصل بين النفيين، فالجملة الموقوف عليها منفية بما، والجملة المبدوء بها بعد الوقف منفية بإن، وأوثرت إن في النفي على ما في قوله تعالى: إن أريد، لأن النفي بها آكد من النفي بما، فضلا عما في التعبير بها من التفنن، لأنه سبقها النفي بما في قوله تعالى وما أريد أن أخالفكم. فهناك نفيان، نفي بما ونفي بإن، وهذا النفي سبب من أسباب الوقف للفصل بين النفيين كما قلنا.
5: نعم، وما الذي يسوغ وصل الجملتين؟
4: وأما ما يسوغ وصل الجملتين فعلى اعتبار أن جملة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت تعليلية، وقد فصلت عما قبلها لما بين الجملتين من كمال الاتصال، حيث جاءت جملة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت توكيدا معنويا للجملة الأولى، وهي قول الله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لأن إرادة الإصلاح هي مفهوم قوله عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ومن مصوغات الوصل أيضا اتحاد القائل، إذ إن القائل هو نبي الله شعيب عليه السلام، فلا يفصل بين المقول وقائله، وعليه فالقارئ مخير بين الوقف والوصل، إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر.
5: نعم، أين موضع الوقف الثالث في هذه الآية 88 من سورة هود؟
4: أما الوقف الثالث فعلى ما استطعت من قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا الوقف قال عنه الإمام النحاس عن نافع تم، أي وقف تام، ثم اعترض عليه قائلا، أي اعترض النحاس قائلا وخولف في هذا. لماذا؟ لأن الكلام متصل بعضه ببعض، بينما يرى الإمام العماني والغزال والأشموني أنه وقف حسن، وعند الإمام السجواندي وقف مطلق، وقال الإمام القسطلاني وقف كاف، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز، لأن لكل من الوقف والوصل ما يسوغه.
5: نعم، هل يمكننا أن نتعرف على مسوغات الوقف؟
4: نعم، فمسوغات الوقف على اعتبار أن الواو في قوله تعالى وما توفيقي إلا بالله استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة، سيقت لبيان أن اعتماده عليه السلام في الرشد والتوفيق لا يكون إلا بالله، أي وما توفيقي فيما أدعوكم إليه من خير أو أنهاكم عنه من شر إلا بتوفيق الله وعونه، أي الله وحده هو الذي يوصلني إلى الغاية، وهذا أسلوب قصر صفة على موصوف، الصفة المقصورة هي التوفيق، والمقصور عليه هو بالله، أي لا يكون توفيقي أبدا إلا إذا كان بمدد من الله وعونه وحوله وقوته.
3: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:35. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن الآن بصلاة العشاء.

الحي على الفلاح.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ محمود خليل الحصري بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. صلاة الفجر يؤذن بها في 5:04 إن شاء الله. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم الجمعة تشرق في سماء القاهرة بإذن ربها في 6:33 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلى روضة القرآن الكريم مرتلة. هيا بنا إخوة الإيمان نواصل مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. الترتيل في هذه الفقرة يبدأ بالآية 73 من سورة الحج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له،

منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هو سماكم المسلمين من قبل وفي

شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين

والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.

منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد

قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا

الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين.

لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعد

قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم

ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم

الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

قادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون.

مُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم.

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: صحبت قلوبنا صوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، رتل خلالها من الآية 73 من سورة الحج حتى الآية 5 من سورة النور. الفقرة التالية في الواحدة من صباح يوم الجمعة إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الإنسان الوحيد في التاريخ الذي بلغ أعلى درجات النجاح على المستويين الديني والدنيوي، وبسبب هذا الجمع ما بين النجاح على المستويين الديني والدنيوي الذي لا نظير له بين الدين والدنيا، أرى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حقه أن يعتبر أعظم الشخصيات البارزة من خلال أثرها على مستوى التاريخ الإنساني. الفيزيائي والفلكي والرياضي الأمريكي مايكل هارت.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة ضمن رحلتنا القرآنية المباركة مع كتاب ربنا نتعلم كيف يقرأ، بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية في رحلتنا المباركة مع سورة الأنعام إلى الآية 45 بعد 100، ونتعلم في حلقة اليوم القراءة الصحيحة للآيتين المباركتين 46 بعد 100 و 47 بعد 100. بداية إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة الآيتين المباركتين من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هيا إخوة الإيمان نتعلم القراءة الصحيحة للآيتين المباركتين مع التعرف على بعض أحكام التجويد مع فضيلة الشيخ ياسر. فضيلة الشيخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقول الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الميم الساكنة من كلمة حرمنا تظهر لوقوع النون بعدها ويسمى إظهارا شفويا، ويجوز الوقف على كلمة ظفر من قبيل الوقف الحسن مع وجوب تفخيم الراء فيها حال الوقف لسكونها بعد ضمة. هكذا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، قوله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما.

أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. لام التعريف في قوله تعالى البقر والغنم، وفي كلمة الحوايا حكمها الإظهار القمري، وتظهر الميم الساكنة عند النون في كلمة حرمنا، وتظهر عند الشين في قوله تعالى عليهم شحومهما، وتمد الألف قبل الهمزة في قوله تعالى شحومهما إلا، وفي قوله تعالى ظهورهما أو الحوايا أو، بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المنفصل. ويراعى إظهار التاء الساكنة عند الظاء في قوله تعالى حملت ظهورهما في رواية حفص. ويراعى أيضا ترقيق الميم والتاء واللام وتفخيم الخاء والطاء في قوله تعالى ما اختلط، ويجوز الوقف على قوله تعالى أو ما اختلط بعظم من قبيل الوقف الحسن.

ما اختلط بعظم. قوله تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم. الميم الساكنة في كلمة جزيناهم جاءت قبل حرف الباء، فحكمها الإخفاء الشفوي مع الغنة، ويجوز الوقف على كلمة ببغيهم من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: وإنا لصادقون. نون مشددة في كلمة وإنا، حكمها الغنة بمقدار حركتين، وتنتهي الآية اتفاقا عند قوله تعالى: وإنا لصادقون، والوقف هنا من قبيل الوقف التام.

النون الساكنة في كلمة فإن وقع بعدها حرف الكاف فحكمها الإخفاء مع الغنة مرققة، وتدغم لام الفعل في الراء في قوله تعالى فقل ربكم، وتظهر لام التعريف في قوله تعالى القوم المجرمين، وتظهر الميم الساكنة عند الذال في قوله تعالى ربكم ذو، ويدغم التنوين في الواو مع الغنة في قوله تعالى ذو رحمة واسعة ولا، وتوصل هاء الضمير في قوله تعالى بأسه عن بواو تمد بمقدار حركتين حال الوصل، وتقلقل الجيم في كلمة المجرمين، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة المجرمين، والوقف هنا من قبيل الوقف التام. هكذا.

0: مين؟
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية من الكلام عن الوقف الكافي. فضيلة الشيخ ياسر، نود في حلقة اليوم أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على نوع آخر من الوقف في القرآن الكريم. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على الوقف الحسن.
0: الوقف الحسن هو الوقف على كلمة تؤدي معنى تاما مفهوما في ذاتها، ولكنها ترتبط بما بعدها لفظا أي إعرابا، ومعنى أي تفسيرا.
1: فضيلة الشيخ، لما سمي هذا الوقف بالحسن؟
0: سمي هذا الوقف حسنا لأن الوقف عليه يفيد معنى عند السامع.
1: فضيلة الشيخ، وما حكم هذا الوقف؟
0: حكمه إما أن يكون على رأس آية أو لا يكون على رأس آية، فإذا لم يكن على رأس آية حسن الوقف عليه ولم يحسن الابتداء بما بعده.
1: فضيلة الشيخ، نريد مثالا على الوقف الحسن.
0: مثل قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالوقف على قوله تعالى الحمد لله وقف حسن، لأنها جملة مفيدة، إلا أن الابتداء بما بعد هذه الجملة لا يحسن، لأنه لا يتم المعنى إلا إذا وصلت هذه الجملة بما قبلها. وإذا كان على رأس آية حسن الوقف عليه والابتداء بما بعده.
1: إخوتنا إخوة الإيمان، نظرا لانتهاء وقت البرنامج نستكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان على وعد باستكمال هذا الموضوع في اللقاء القادم. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:30 إلى 4 دقائق. إخوة الإيمان، منذ 9 يصحبنا من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، كنا قبلها بصحبة الزميل تامر الجيوشي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق مع القارئ الشيخ طه الفشني يتلو ما يتيسر من سورة يونس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو

0: من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
4: عنوان هذه الحلقة فضيلة الثقة بالله تبارك وتعالى. إن من أهم خصال المسلم أن يكون واثقا بربه، موقنا بقدرته وقدره. نريد أن نتعرف على هذا الخلق العظيم ضيفنا الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن الثقة بالله تعالى فضيلة من فضائل الإسلام العظيمة، وخلق من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا: الثقة سواد عين التوكل، ونقطة دائرة التفويض، وسويداء قلب التسليم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح هذه الكلمة العميقة: يقصد بها أن الثقة خلاصة التوكل ولبه، كما أن سواد العين أشرف ما فيها. ولو كان التوكل قلبا لكانت الثقة سويداء، ولو كان عينا لكانت الثقة سوادها، ولو كان دائرة لكانت الثقة نقطتها. ومعنى الثقة بالله أن يوقن الإنسان من أعماق نفسه أن الله تعالى كافيه وكافله، لأنه نعم الحسيب، وهو القائم بالتدبير والمتصرف في المقادير. ومن أسمائه سبحانه الحسيب أي الكافي، وفي الذكر الحكيم: وكفى بالله حسيبا، أي كافيا وكفيلا. وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى في غير موضع، قال تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال سبحانه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وهذا توجيه إلى الثقة بالله تعالى، وحث على اللجوء إليه. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
4: أستاذنا، نريد أن نستعرض بعض نماذج الثقة بالله تبارك وتعالى.
5: إن من أعظم نماذج الثقة بالله تعالى نموذج أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، حيث أجمع قومه على أن يلقوه في النار ويحرقوه في يوم مشهود. وفعلا أضرمت النار واستطار لهيبها، وأوثق إبراهيم عليه السلام بالحبال والأغلال وألقي في النار. فجاءه جبريل عليه السلام وقال: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ فقال سيدنا إبراهيم عليه السلام في ثقة المؤمن وإيمان الواثق: يا جبريل، أما منك أنت فلا، وأما من الله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. وهنا صدر الأمر الإلهي للنار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ومن نماذج الثقة الكاملة بالله تعالى نموذج أم موسى عليه السلام، حيث أمرها ربنا سبحانه وتعالى إذا خافت على ولدها أن تلقيه في اليم، قال سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على تصرف أم موسى: إن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى، إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت ولدها وفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به أمواجه وجريانه حيث ينتهي أو يقف. ومن أروع نماذج الثقة في الله تعالى كذلك ما روته كتب السيرة من أن أعرابيا اخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم في حين غفلة منه وسلطه على عنقه قائلا: من يمنعك مني الآن يا محمد؟ فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبات ويقين: الله. فوقع السيف من يد الرجل، فأخذه سيدنا رسول الله وصوبه نحوه سائلا نفس السؤال: وأنت من يمنعك مني الآن يا أعرابي؟ فقال الرجل: كن خير آخذ يا محمد. فعفى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: ضيفنا الكريم، كيف يعرف الإنسان أنه واثق بربه تبارك وتعالى؟
5: هذا سؤال وجه لشقيق البلخي رحمه الله تعالى، حيث قيل له: بأي شيء يعرف أن العبد واثق بربه؟ فقال: يعرف ذلك بأنه إذا فاته شيء من الدنيا يحسبه غنيمة، وإذا أبطأ عليه شيء من الدنيا يكون أحب إليه من أن يأتيه، وأن يكون الإنسان بما عند الله أوثق منه بما في يده، موقنا بأن ما كان له سوف يأتيه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا وبالله التوفيق.
6: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي مع المصحف المعلم، نتعلم كيف يتلى القرآن الكريم. تلاوة هذه الحلقة إخوة الإسلام تبدأ من الآية 83 من سورة الأنبياء.
3: وسورة الأنبياء من السور المكية، آياتها 112، نزلت بعد سورة إبراهيم، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 21.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: يا الأخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 88 من سورة الأنبياء.
0: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
1: ذا الكفل،
0: قيل هو إلياس عليه السلام.
1: ذا النون،
0: صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام.
1: مغاضبة،
0: غضبان على قومه لكفرهم.
1: ألن نقدر عليه،
0: ألن نضيق عليه بحبس ونحوه.
1: أخوة الإسلام، ونأخذ معكم في هذه الحلقة الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة، وهذا الحكم هو ما يسمى بإدغام مثلين صغير.
0: وإدغام مثلين صغير له حرف واحد فقط، هو حرف الميم.
1: فإذا وقعت ميم بعد الميم الساكنة وجب إدغام الميم الساكنة في الميم التي تليها، بحيث تصيران ميما واحدة مشددة، وهو ما يسمى إدغام مثلين صغير. ويلزم هنا إخوة الإسلام الإتيان بكمال التشديد وإظهار الغنة في ذلك.
0: إخوة الإيمان والإسلام، وإذا رجعنا إلى الآية 84 والتي قرأناها منذ قليل معا في سورة الأنبياء، نجد كلمتي ومثلهم معهم.
1: كلمة ومثلهم تنتهي بحرف الميم الساكن، وجاء بعدها كلمة معهم تبدأ بحرف الميم المتحرك، فهنا تقابل الميمان، فيجب في هذه الحالة أن يدغم وأن يظهر التشديد، ويسمى في هذه الحالة إدغام مثلين صغير.
0: فنقرأ هاتين الكلمتين في الآية الكريمة هكذا:
1: ومثلهم معهم،
0: مرة أخرى، وآتيناه أهله ومثلهم معهم.
1: لاحظتم معنا إخوة الإسلام أن الميم الأولى والميم الثانية كل منهما جاء في كلمة، ولكن أصبحتا ميما واحدة مشددة، فننطق هاتين الكلمتين هكذا: ومثلهم معهم.
0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله نوضح لحضراتكم هذا الحكم مرة أخرى، فحتى نلتقي وإياكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: لمن الخطاب في قوله تعالى في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك؟ وما المراد بشرح الصدر؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الخطاب في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يقال عنه في لغة العرب الاستفهام عن مضمون الجملة المنفية. في حالة الإثبات نقول بلى، وفي حالة النفي نقول نعم. وهنا يقرر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بالفعل قد شرح الله له صدره، رغم أن الله سبحانه وتعالى شرح للنبي صلى الله عليه وسلم صدره دون أن يطلب ذلك من الله، في مقابل أن كليم الله موسى هو الذي طالب من الله شرح الصدر، فقال: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإنما تم شرح الصدر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أراد أن يصفيه وأن ينقيه، لذلك فهو النبي المصطفى والمنتقى والمجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وتم شرح صدره هذا بالفعل في سن صغير حينما جاءه الملكان فأخرج تلك النكتة من صدره صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بشق صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من أعلام شبكة القرآن الكريم الزميل أحمد همام، واسمه أحمد همام القزمازي أد ربه، من مواليد 1 أكتوبر من عام 1961 من الميلاد. وقد ولد الإذاعي أحمد همام في قرية التمد الحجر مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية وآدابها من جامعة عين شمس في عام 1984 من الميلاد. وفي 15 من أغسطس من عام 1987 من الميلاد عمل الإذاعي أحمد همام بإذاعة القرآن الكريم، وقد بدأ عمله فيها كمراجع لغوي ثم محرر ثم معد برامج ثم مقدم برامج ومذيع على الهواء. وقد نقل إذاعات خارجية على الهواء، ومن أشهر البرامج التي قدمها رحلة مع القرآن، رحلتي مع القرآن، الأمثال في القرآن والسنة، وصايا من القرآن والسنة، كما شارك في تسجيل وإذاعة الأمسيات الدينية التي تجوب بها إذاعة القرآن الكريم مساجد جمهورية مصر العربية. شارك الإذاعي الراحل أحمد همام في نقل العديد من الإذاعات الخارجية، كنقل صلوات الفجر والجمعة والتراويح على الهواء. ومن أشهر المساجد التي نقل منها: نقل صلاة التراويح من المسجد الحرام، ونقل وقفة عرفات من مسجد نمرة بصعيد عرفات في عام 2006، وقد أذاع صلاتي الفجر والجمعة من المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشريف بفلسطين في عام 1999 من الميلاد. وفي يوم 30 من شهر سبتمبر من عام 2021 من الميلاد أحيل الإذاعي الراحل أحمد همام إلى المعاش بدرجة مدير عام كبير مذيعين. وفي مثل هذا اليوم 3 من شهر سبتمبر رحل عن عالمنا الإذاعي أحمد همام. رحم الله الإذاعي الكبير أحمد همام وأسكنه فسيح جناته. إخوة الإيمان، بمناسبة ذكراه نستمع إلى تسجيل لهذه الحلقة من برنامج وصايا من القرآن والسنة، إعداد وتقديم أحمد همام.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: وصايا من القرآن والسنة. إعداد وتقديم أحمد همام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا في وصية اليوم الأستاذ الدكتور إبراهيم قاسم، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن القرآن الكريم أوصانا بالحرص على الصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، ويقول عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة، وهكذا حث على الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة هي التي تجعل الإنسان يتخلق بالأخلاق الكريمة ويبتعد عن الرذائل والمنكرات. يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ويقول جل جلاله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد جعل الله المصلين من المفلحين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. واهتم الإسلام اهتماما كبيرا بالصلاة، حتى في أوقات الحروب وحتى في السفر، ولم يجعل للإنسان عذرا في ترك الصلاة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بيننا وبين المشركين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عرفوا أهمية الصلاة فحافظوا عليها، وكذلك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا، حتى إنهم كان إذا تأخر أحدهم عن الجماعة كانوا يعزونه. أقول قولي هذا، وأسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: إخوة الإيمان والإسلام، حتى نلتقي وإياكم في حلقة قادمة، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وصايا من القرآن والسنة. إعداد وتقديم أحمد همام.
1: إخوة الإيمان، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج وصايا من القرآن والسنة، وذلك بمناسبة ذكرى رحيل الإذاعي القدير أحمد همام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى مستمعينا وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أسمع كثيرا في البرامج كلمة الغبن، وكذلك أن فلان غرر بفلان أو دلس عليه، فما معنى ذلك في الفقه الإسلامي؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخي العزيز، الإسلام مبني على الرضا وعلى الاطمئنان في المعاملة، وإلا يحدث أي من الأطراف في المعاملة في عقد أو في غيره من التصرفات أي نوع من الإخفاء أو التمويه على الإنسان لكي يخدعه، وذلك تصديقا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، أي رضا كامل وإرادة صحيحة لا يوجد أي تشويش عليها. والأمور التي تفسد هذه الإرادة وتجعل التصرفات إما باطلة أو فاسدة عند بعض المذاهب كالأحناف ما يعرف بالغرر. الغرر هو الخداع وهو الإخفاء، وهو أن يقوم الإنسان بالاحتيال بوسيلة معينة يخدع بها الطرف الثاني لكي يدفعه إلى البيع أو الشراء أو التعاقد معه، ولا يظهر له هذا الأمر، فيقول لو هذه السلعة لم تعد موجودة في السوق وهي مصنعة بطريقة دقيقة ولا يوجد صناعة مثلها وهي لا توجد فيها هذه الأوصاف، ويدفعه إلى الشراء لندرة وجودها في الأسواق ويبيعه بثمن أعلى بناء على هذا التأثير والدفع إلى الشراء، فهذا يسمى تغريرا. إذا اقترن التغرير بما يعرف بالغبن، والغبن معناه الظلم، يعني ترتب على هذا الخداع التغريري أو التدليسي اللي هو الحيلة أو الوسيلة أن اشترى بظلم فيكون قد غبن، أي ظلمه، لأن الإنسان كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم استعمل العبارة: المرء مغبون، أي أنه سيظلم إذا في نفسه وفي حياته إذا فعل مثل هذه الأمور. الغبن، تأثير المال على الإنسان، تأثير عدم الثقة أو الكذب أو غير ذلك، أو في إهمال صحته والقضاء على شهوتها بالمفترات وبالأمور التي تؤثر عليها، فهذه كلها نوع من الغبن الإنسان أي ظلمه لجسده، ويقاس عليها الغبن في المعاملات ونحوها. فإذا اقترن التغرير بالغبن أي بالوقوع في الظلم فتكون المعاملة باطلة عند جمهور الفقهاء وفاسدة عند البعض، أي يجب تصحيح هذا الخطأ. فهذا هو معنى المختصر لما سألت عنه، وبالله التوفيق.
2: في سؤال آخر أستاذنا ورد إلينا يسأل فيه المستمع عن حقيقة عقد الاستصناع، ونسمع عنه كثيرا، فهل هو مشروع أم ماذا؟ وبعض ضوابط المختصرة لهذا العقد.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعقد الاستصناع هو طلب الصنعة، أي يذهب الإنسان ليطلب من صانع ماهر عملا معينا، كجواهرجي يصنع عقدا لزوجته، أو نجارا ليقوم بتحويل الأخشاب إلى موبيليا فيقدم له هذه الأخشاب التي لها نوع معين ويتفق معه على أجره، أو يتفق مع مقاول على بناء مسكن له ويطلب منه المواصفات ورسم محدد ويقوم هو بالعمل في مقابل أجر. هذا العقد عند إبرامه لا يكون المنتج موجودا، ف فهو شبيه بقضية السلم التي تحدثنا عنها في حلقات سابقة، ولكن له ضوابط تجعله مشروعا، وقد أقره الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكان يضمن الصناع في البداية، أي أن يد الصانع اللي هو يقوم بالحرفة على المواد الخام التي اشتراها له طالب الصنعة يد ضمانة حتى لا يضعها في العراء أو تتلف أو تتعرض للسرقة دون مخزن أمين ونحو ذلك. وقال رضي الله عنه: لا يصلح الصناع إلا هذا. هذا في بداية الأمر، لكن الحكم فيه أنه عقد أمانة، أي أنه إذا حدث تلف للشيء المصنع أثناء تصنيعه دون تقصير ولا تعدي ولا إهمال من الصانع فلا يتحمل شيئا إذا ثبت ذلك. وهذا هو الأصل العام فيه، وهو من العقود الجميلة المشروعة التي تيسر التعامل بين الناس، فالصانع يحتاج إلى أموال مقابل خبرته قبل أن يتم العمل لكي يعيش وينفق ويشتري خامات، والرجل الذي يطلب هذه السلعة يحتاج إلى إتقانها من هذا الخبير، ولابد أن يدفع حتى يقوم العامل بالعمل وشراء خامات ونحو ذلك. فأجيز هذا العقد رغم أنه لا يوجد المحل عند إبرامه فيعد معدوما، والمعلومية شرط لصحة العقد، إلا أنه أجيز استحسانا وأجيز بموافقة الصحابة وتطبيقهم له رضي الله عنهم أجمعين. فهذه صورة مبسطة، وإن كان القانون يسمي عقد الاستصناع بعقد المقاولة، لأن غالب الأعمال تقول في بناء المقاولات وغيرها بالشروط السابقة التي تحدثنا عنها هذا. وبالله التوفيق.
2: رسالة أخرى مستمعينا الكرام وردت إلينا من سائل يقول في رسالته: أحيانا وأنا في صلاة السنن أو النوافل أسهو فأزيد ركعة أو سجدة، فهل علي سجود سهو أم أن سجود السهو يكون في الفريضة فقط؟ يجيب عن هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فالصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. والصلاة إما مفروضة كالصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أو مسنونة كسنن الصلوات الخمس والضحى والتراويح وسنة الوضوء وتحية المسجد وغيرها. ومن أحكام الصلاة أنه يجب على المصلي أن يلتزم بعدد ركعات كل صلاة كما حددها الشرع الشريف، فالفجر تصلى ركعتين، والظهر والعصر والعشاء أربعا، والمغرب ثلاث ركعات، فلا يجوز تعمد صلاة المغرب ركعتين أو أربعا مثلا، فإن تعمد المصلي ذلك بطلت صلاته. لكن قد يحدث أن يسهو الإنسان في صلاته فيزيد ركنا أو يتركه كسجدة من سجدات الصلاة، أو يزيد سنة أو يتركها كالتشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، فإذا حدث ذلك فالركن لا بد من الإتيان به حتى تصح الصلاة، وفي آخرها يسجد المصلي سجدتين للسهو قبل التسليم، والسنة لا يرجع إليها، وإنما يكمل صلاته ويسجد سجدتين للسهو في نهايتها قبل التسليم. لكن هل يختلف الحكم في الصلاة المفروضة عن الصلاة المسنونة؟ الجواب: لا فرق بين الصلاة المفروضة والصلاة المسنونة في أحكامها من حيث سجود السهو وعدمه، فإذا سهى المصلي في صلاة السنة فترك ركنا فعليه الإتيان به ويسجد للسهو سجدتين قبل التسليم، وإذا ترك سنة فلا يرجع إليها وإنما يكمل صلاته ثم يسجد سجدتين للسهو في نهايتها قبل التسليم. يقول الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: سجود السهو ليس واجبا بل سنة في الفرض والنفل، لخبر أبي سعيد الخدري: إذا شك أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليلقي الشك وليبني على اليقين وليسجد سجدتين قبل السلام. فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة له، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما للصلاة والسجدتان يرغمان أنف الشيطان. وبناء على ما تقدم نقول للسائل الكريم: إذا سهوت في صلاة السنن فزدت ركنا أو أكثر، فاسجد في نهاية صلاتك قبل أن تسلم منها سجدتين للسهو، قل فيهما ما تقوله في الصلاة، ثم سلم بعد الرفع من السجدة الثانية مباشرة، وصلاتك بهذه الكيفية صحيحة إن شاء الله تعالى. فلا فرق بين الصلاة المفروضة والصلاة المسنونة في أحكامها من حيث سجود السهو وعدمه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 10:12، المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.
5: ربي أنت الحكيم.

0: اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعملا صالحا متقبلا يا أكرم الأكرمين. قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة ذكرى مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقدم لحضراتكم تسجيلا للمحاضرة الإسلامية الجامعة التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي مساء يوم الاثنين 13 من ربيع الأول عام 1417 من الهجرة، المصادف 29 من يوليو عام 1996 من الميلاد، في افتتاح مسجد الرحمن بقرية سما العريش بمحافظة شمال سيناء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. استعانة وبركة، والحمد لله رب العالمين، استزادة وتيمنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، أذن الخير التي استمعت إلى آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ للخلق مراد الحق. إلهي، بجاهه عندك ومكانته لديك ومحبتك له ومحبته لك والسر الذي بينك وبينه، أسألك أن تصلي وتسلم عليه وعلى آله صلاة دائمة بدوام خلقك، وأدعوك سبحانه أن تقونا على التلقي منه والسعادة بحضرته حتى نصلح لحضرتك أيضا، ونكون من خلصائك المخلصين المخلصين. إخواني، للقاء اليوم مناسبات شريفة كريمة متعددة، فإن لقاء اليوم فيه إنسان وزمان ومكان. أما المكان فله شرف كبير، لأنه المكان الذي أذن فيه لعمر بن العاص أن يدخل مصر فاتحا بالإسلام، وحسب ذلك شرفا. وأما الزمان فميلاده صلى الله عليه وسلم، وكل حسنة من حسنات الإسلام فرع ميلاده، فبعثته فرع ميلاده، وهجرته فرع ميلاده، وجهاده فرع ميلاده، فكل خير منه صلى الله عليه وسلم مقرون بالميلاد. إذن فالميلاد هو خير حدث استقبله الوجود، والحق سبحانه وتعالى يعطينا أن نحيي كل مناسبة إيمانية بما يليق بها من توظيف منهج الله. وإذا كان ميلاد رسول الله هو خير حدث استقبلته الدنيا، فلأنه الحدث الذي يشيع ارتباط الإنسان بالكون الذي خلق له، سماء وأرضا وهواء وماء وجمادا وحيوانا، لأن كل هذه الأجناس التي عمرت الوجود غير الإنسان مسخرة مطيعة مسبحة لله، حتى حتى أبعاد الكافر فأبعاده مسبحة وأبعاده مؤمنة، ولكن الله أمر كل جوارحه أن تستجيب لمراد صاحبها ولو كان كفرا، ولكن الإنسان وحده هو الذي قيد. أيستقبل منهج الله ليقيد حركته في الحياة؟ أم يرضه كما رضقت كل الكائنات حين عرض الله الأمانة على السماوات والأرض؟ أبت الحمل لأنها لم تشق في وقت الأداء، لأن الإنسان قد يتحمل الأمانة وينوي أن يؤديها، ولكنه وقت أدائها لا يضمن نفسه أن يتحول. فالسماء والأرض لم ترضى أن تقبل أمانة الاختيار، ولكن الإنسان لأن له عقل يختار بين البدائل قبل هذه الأمانة ونسي أنه قد يتغير وقت الأداء. كما تأمن إنسانا على مال وفي نيته أن يدفعه لك حين تطلبه، ولكن ظروف الحياة غلبت فوقت الأداء لا يؤدي. فالسماء والأرض لم ترضى بحمل الأمانة وحملها الإنسان، فظلم نفسه لأنه لا يملك وقت الأداء أيؤدي أو لا يؤدي، وهو جهول لأنه جهل ذلك. إذن فكل كائنات الوجود حامدة مسبحة، حتى أبعاد الكافر مؤمنة مسبحة، ولكن الله أمر كل الأبضاع أن تطيع مراد صاحبها. ويضربون لذلك مثلا بالكتيبة أو السرية مع قائد له مهمة، فهم مأمورون بطاعته وإن كان أمره خطأ، ولكن حين يذهبون إلى الأعلى يقولون أمرنا والقانون يجبرنا أن نطيع، ولكنه أمرنا بما لا يصح أن يكون. كذلك ستشهد الجوارح عند الله حين لا يكون هناك ملك لأحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الإنسان إذن مطالب منه أن يعيش منهج الله، ونحن نضرب ذلك مثلا لنقرب المعنى إلى الناس. الصانع من البشر يصنع الصنعة، هل صنع آلة ثم قال لكم انظروا في ماذا تفيد فاستعملوا، أم قبل أن يصنع الآلة حدد غايتها؟ غسالة غسالة، بوتاجاز بوتاجاز، راديو راديو، تلفزيون فقبل أن يصنعها حدد غايتها ووضع لها كتالوج حتى تؤدي مهمتها كما يجب. افعل كذا فيها ولا تفعل كذا. فإن استقام الأمر معك مع الصنعة فاستعملت الكتالوج كما وضعه صانع الصنعة تؤدي الصنعة مهمتها. أما أن تعبس فيها بمرادك فتفسد تزرجل توديها لصانعها. فعاملوا الله كما تعاملون أنفسكم. من خلق الإنسان؟ الله هو الذي يحدد غايته. ومن الذي صنعه؟ الله هو الذي يضع كتالوج صيانته. كتالوج الصيانة في التكليف، افعل ولا تفعل، وما لا يقال فيه افعل ولا تفعل أنت حر تفعله أو لا تفعله، هذا الكتالوج. فإن أنت أخذت الغاية من صانعها وأخذت الكتالوج من صانع لا تتلف الصنعة أبدا. فإذا حضر منك سهو أو غفلة وزلجلت حياتك فأعدها إلى ربها، فردوه إلى الله والرسول كما تردون الصنعة إلى صانعها. وما دام الأمر كذلك فلا بد من وجود شيء يبصرنا، الشيء لا بد أن يكون قبل أن يكون غيبا يجب أن يكون دليله مشهودا. فالشيء الذي لا ندركه لأنه غيب يضع الله فيه شاهدا من الحس. مثلا الإنسان منا يعيش في حركة مع الحياة، لأن الحياة عبارة عن زمان ومكان وحدث يفعل وينفعل. فالأرض خلقها الله لتنفعل لك إن حرستها وبذرت فيها وسقيتها تعطيك القيت، وإن لم تفعل فيها ذلك لا تعطيك. إذن فالأصل في الحياة فاعل هو الإنسان، ومنفعل له هو الكون. الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينقلنا من الحس المشاهد الذي لا خلاف فيه ليوصلنا إلى الغيب الذي قد نختلف فيه. فمثلا الإنسان منا حين ينام ويطفئ مصباحه وتضطره حياته أن يخرج ولو لبيت الماء ليلا، فإنه سيسير في البيت نفسه الذي يعهد فيه الآلات، وعهده للآلات لا يعفيه أن يصطدم بها، فإن اصطدم بأقوى منه يتحطم، وإن اصطدم بأقل منه يحطم. فلا بد من وجود نور علشان يبين لي السبيل، فلا اصطدم بأقوى مني فيحطمني، ولا اصطدم بأقل مني فأحطمه. إذن فالنور جاء لسلامة الحركة. ولذلك حين ننام نجد الرسول يقول أطفئ المصابيح. طب وانا عايز أقوم بالليل ولو أخذ حاجة ماذا أصنع؟ فصنعوا شيء اسمه الوناسة، ضوء ضعيف ولو يهديني إلى مفتاح النور. يبقى سلمنا أول سلامة. وبعد ذلك ننظر نجد الوناسة ما تركبش على فلط الكهرباء بتاع البيت. إن عملناها كده عشان تديني شمعة وتتحرق، فيقوموا يدوا لها حاجة بيسموها في عرفهم ترانسفور، يأخذوا من القوي عشان يدي الضعيف. كذلك أعمل الله الإنسان، حين يختار رسولا لازم يختار رسول مصطفى منقى. ليه؟ ليتلقى عن الأعلى. وما دام ليتلقى عن الأعلى لابد يوجد ترانسفورم في السكة، ما يتلقاش عن الله مباشرة. يقوم الرسل المكرمين يتلقون عن الله، وبعدين ياخدوا واحد مصطفى من الرسل عشان يلقنوه، وبعدين هو يلقنه. إذا نحن ما نستطيعش نأخذ من الله مباشرة، إن حبينا نأخذ من الله مباشرة نتحطم. ولذلك حين قال موسى قال له يا رب ولين نفسك جهر، قال له لا تقوى أنت على ذلك، ومش هقول لك كلام نظري، أنا هديك علمه، أنت أقوى أم الجبل؟ قال لسان الحالي الجبل أشد. قال سأتجلى على الجبل اللي أقوى منك، فإن استقر مكانه وتحملني نبقى أنت تطلب الطلب ده، وإن لم يستقر تبقى ما تطلبوش. فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل القوي ما الذي حدث؟ اندك. قال له الأقوى منك اندك لأني تجلت عليه، ولما تجلت عليه أنت صعقت، فأنت صعقت لرؤية المتجلى عليه، فهل تقوى على المتجلي؟ إذن رضاه واداله الفكرة السليمة. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يعطينا مثالا تهتدي به حركة الحياة فلا نصطدم بأقوى منا فيحطمنا أو بأقل منا فنحطمه، أرسل لنا نورا، نور مادي يهدي في الحركة المادية. فأنصر الشمس تضيء الكون كله وتمد النجوم بالليل بشعاع من ضياء زي الوناسة بسيطة كده. الحق سبحانه وتعالى حينما صنع ذلك أراد أن يعلمنا المقارنة أو صدق المقارنة. فقال إذا أظلمت الدنيا كل واحد يضيء مجال حركته على قدر قدرته، فهذا يضيء بلمضة بشعله، وهذا يجيب مصباح نمرة 5، وده يجيب مصباح نمرة 10، وده يجيب 30، وده يجيب كهرباء، وده يجيب فلوريست. كل واحد بيجيب على حسب قدرته. فإذا سطعت الشمس صباحا أطفأ الكل مصباحه، لأن مصباح الله طلعه. ما دام الله قد هدى مادتك وحركتها بهذا، وإذا طلعت شمس الله فليس لإنسان أن ينير ضوءا من عنده. كذلك حكم الله في نور القيامة، إذا أنزل الله قيمة اوعى تعدلها، لأننا بنطفئ مصابيحنا في المادة. فأطفئوا آراءكم وأفكاركم إذا كان لله حكم، فإن لم يكن لله حكم فاجتهدوا قدر طاقتكم. حين يعطي الله الدنيا هذا النور عشان ينظم حركة حياتنا، يسيب القيم بقى يديني علشان العطب اللي يصيبني وكسر ولا كسر بس كده. لا، فيه حياة للإنسان أقوى من المادة، وهي القيم، قيم الحياة ومواجيد العقيدة التي تضيء الحركة الفعلية للنفس الإنسانية. فهل يعطي للمادة نورا ويترك القيم بلا نور؟ لا بد أن يأتي بنور للقيم أيضا، يبين لنا قيم الخير ويبين لنا قيم الشر. فحين يطلق الله نورا جديدا يقول القارئ الذي قرأ نور على نور، أكن فيه نور مادة ونور قيم، ونور القيم فوق نور المادة، على نور، نور على نور أفضل منه. طيب ما مهابط هذا النور؟ نشوفه فين؟ قال لك نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. الله، طب النور ده ما قالناش يجي فين ولا يجي منين؟ أم قال لك النور ده مهبطه بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع. إذن المساجد هي المهابط اللي نتلقى فيها نور الحق في القيم، كما تلقينا نور الشمس في الماديات. نور على نور، كلمة نور على نور معناها إن النور ده قد يكون هناك مكشوف ما يراه النور، ونوره مع من يصحبه، لكن نور القيم الكل يدركه. طب النور اللي هيبعثه لنا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. قال يهدي الله لنوره من يشاء في نور القيم، انما النور المادي الناس رحاله من غير حاجه، يعني حتى الكافر رايح. اذن النور الثاني من اللي يهدي له؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى اذن اول شيء في خلق الوجود ان يوجد فيها نوران، نور لمادة تهزم الحركة، ونور لقيم تعليها وترفعها. ونور القيم هي ما جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا حين يقول الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يبقى من النور؟ عرفنا القرآن بمحمد أم عرفنا محمدا بالقرآن؟ عرض نفسه قال لنا القرآن، يبقى النور هو صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد القرآن يعطينا شرف هذا النور، فيقول الحق سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ما علة الخلق الطويل العريض ده؟ ما المراد منه؟ المراد العبادة. قال لك وهل أفعال الله تعلل؟ ده فعل الله لا يعلل. قال لك لا تعلل أفعال الله بعلة تعود عليه. إنما علة تعود على خلقه يعني. يبقى خلق الإنسان ليعبده. ما هي العبادة؟ هي طاعة الله في أوامره ونواهيه. طب العبادة دي معنى ولا تقوم إلا في عابد؟ ما فيش عبادة مجردة. ما شفنا الصلاة لوحدها كده؟ ما شفنا واحد بيصلي؟ إذا خلق الله الخلق ليعبدوه، أي ليطيعوا أمره ويطيعوا نواهيه. والعبادة معنى لا تقوم إلا في عابد. الله حين يخلقنا لنعبد يريد منا العبادة الكاملة ولا العبادة الناقصة؟ يريد منا العبادة الكاملة. والعبادة الكاملة لا تأتي إلا من عابد كامل. من أكمل الخلق؟ الرسل. ومن أكرم الرسل؟ محمد. أهو الذي يعبد الله العبادة الكاملة المرادة لله. فكأن محمد وإن وجد في عالم يطيعه ويعصي فيكفي الدنيا أن يكون فيها محمد هو العابد الكامل لله. يبقى إذن محمد بعبادته الكاملة هو مراد الله من خلقه. فكأن الناس اللي ما بيقول إن ربنا خلقنا من أجلك، علشان ربنا يشوف العبادة الكاملة من رسوله الكامل محمد. ولذلك جعل الله رسوله مرحلية الإيمان أن تؤمن بإله أولا. جعل رسول الله شرطا في الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لا يدخل إنسان على الإيمان بربه إلا إذا أخذ كل ما قاله الرسول ونفذه. إن ما عملش كده يبقى إيمان ناقص. أدي في الإيمان بالله. وفي تكفير السيئات اللي الإنسان بيغفل ويعملها، ولو أنهم ظلموا أنفسهم مش استغفروا ربنا كده لحدهم، جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن إن استغفروا وحدهم ما تنفعش، إن لم يستغفر لهم ما تنفعش. فلا وجود لغفران الله إلا بهذا، جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ليجدوا الله توابا رحيما. إذن فلن يؤمن أحد من وراء محمد، ولن تكفر سيئات أحد من وراء محمد. ولذلك أعطاه الله الكرامة المحسة. فتقرأ القرآن كله ولله خطاب مع رسله يخاطبهم بأسماء.

ليؤكد أهميتها، والشمس وضحاها والليل إذا سجى والزاريات، يقسم بما شاء الله، ولكنه لم يقسم بواحد من خلقه أبدا. لكن عند رسول الله يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وحياتك إن دي حصلت، يحلف بحياته ولا يحلف الإنسان بحياته شيء إلا إذا كان معظما عند نفسه ومعظما عند من يسمع. فكأنه حين يقول لعمرك يعني وحياتك إن كذا وكذا وكذا، أنت معظم عندي وأيضا معظم حتى عند الكافر بك، لأنهم يعرفون خلقك وأمانتك وصفاتك ويحبونك، ولكنهم حسدوك فضلك. الحق سبحانه وتعالى حين يعطي لنا صورة عن رسول الله، رسول الله مادة وقيم، ولكن الله كتب الفناء على خلقه، إنك ميت وإنهم ميتون. يقوم يقول لأمة محمد، محمد ليس ذاتا بس، ده ذات وقيم، فإن أخذت ذاته ومادته فقد أبقى لكم قيمه. فمن أحب أن يعيش محمدا صلى الله عليه وسلم فلينظر ماذا كان يفعل، فليفعل مثله، إذن لا يفقده. فقدت ذاته ولكنك لم تفقد صفته وقيمه، ولذلك يشرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا أبدا. يبقى اللي فقد ذاتي ما فقدش فعله، فمن أحب رسول الله فليعش منهجه فرضا نفلا، وإن شاء أن يزيد فيزيد. وأما تكريمه كده باللسان لا يعني محمدا ولا رب محمد أن نكرمه بلساننا، وإنما يعني أن نكرمه بتطبيق منهجه الذي عاش من أجله. ساعة ما تطبق منهجه اللي عاش يفرح به، إنما مثلا تصلي على النبي وانت ما تطبقش منهجه يردها عليك. ليه؟ لأن محمد لم يشأ أن يكرم ذاته، وإنما كرم الإنسان في طاعته لربه ليوظف منهجه. ولذلك تجد عجائب الرسل كلهم من الله يحملون منهج الله إلى خلق الله، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم مش بس جاي عشان يحمل منهج الله. موسى ليس له حكم قاله من عنده، عيسى إلا قاله ربنا يقوله، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم أمنه الله على خلقه فجعل له تشريعا من عنده. يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أشركه الله في التشريع، ما لم يشرعه الله شرعه محمد. ولذلك يجي واحد يقول إحنا ما لناش إلا القرآن، طب محمد تعمل فيه إن شاء الله؟ قال لك أنا بقى حينما قالوا عايزين السنة دي مشيش ونشوف القرآن قال إيه، رددنا عليهم يا من تقول هذا كم ركعة صليت المغرب؟ ثلاثة. جهرت في كام وهمست في كام؟ في اثنين. قلت حين الرفع قلت إيه، والسجود قلت إيه، كذا. هاتها من القرآن. ما يقدرش يجيبها من القرآن. إذن محمد وكله الله في أن يشرع، وما دام وكله في أن يشرع وعتقول ما في السنة والتا. ولكن رسول الله علم بما أعلمه الله أزلا إن هناك ناس عايزين يتنطعوا ويقولوا ما فيش إلا القرآن، كتر خيرك اللي بتتعصب للقرآن. ولكن على من نزل القرآن ومن الذي أكمل التشريع؟ إنه محمد صلى، فلا تتأب على محمد وتتهي بالحكاية في ربنا، لأن ربنا هو اللي وكله أن يشرع. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يأتي بالفعل الواحد وينسبه لنفسه ولرسوله، مش مرة ينسبه لله بس وينسبه لا، الاثنين
وما نقوا إلا أن أغناهم الله.

0: مش وأغناهم رسوله يبقى كل واحد في لحيه، أغناهم الله ورسوله. ففعل الله هو فعله، ومنطقه هو منطقه، وهدايته هي هدايته. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النور. اقرأ القرآن بقى، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما دام جت الواو العاطفة تعرف ان ده غير ده، ما تقولش جاءكم من الله نور وكتاب هو القرآن، لان فصل بينهم بحرف العاطفة. يبقى ده شيء وده شيء. يبقى الذي حمل النور نور، والنور تدرك به الأشياء ولا يدرك. تثبت الأيام بتجارب العلم المادي أن النور هو ألطف المقاييس في الكون. ولذلك الأطباء دلوقتي عايزين يعملوا عمليات جراحية بلا دم، فلم يجدوا إلا الشعاع، لأن الإنسان مش قربة مليانة دم، ده الإنسان حامل عروق صغيرة وكبيرة إلى أن تصل القلب وفيها الدم. إذن فالدم في أوعية في الإنسان، لما تجرح تقوم الجرح ده يجي على علق من العروق يقوم نازل دم. فإن كان عندك حاجة دقة بحيث لا تقطع الأنبوبة اللي فيها الدم تبقى تيجي عملية بلا. بس أين الآلة اللي تنفذ بين العروق كده ولا تقطعش العرق؟ ولذلك الأشعة الآن اللي هي عايزة تحكم العملية النهائية. يبقى حين يقول الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، المتشدقون الذين يعارضون الإسلام يجي يقول لك ليس بيننا وبينكم إلا كتاب الله، ما تجيبلوش سيرة الحديث. نقول صدق رسول الله، قولكم ده بيأكد صدق الرسول لأنه أخبر بهذا. ولو جبت الرجل اللي بيقول الكلام ده هو قاعد على أريكة زي كده وشفته بيقول الكلام ده بإيه، لا عرفت من النبي كأنه يراه. يوشك رجل يتكئ على أريكته يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وسيبنا من الحكاية اللي هو. قول الرسول يوشك رجل يتكئ على أريكته يقول كذا، إما كانش ده بيقول كده كنا نقول له إمتى يا رسول الله؟ فكأنه أخبر أيضا بالمعارض المهاجم. ليه؟ عشان يديني حقن التطعيم. إن جه وقال كده نقول ما هو سيدنا قايل، سيدنا قايل قبل كده ومدينا الإيه؟ ومدينا المناعة. إذن فرسول الله جاء نورا، والنور يهدينا إلى آيات الأشياء، كما أن النور المادي يهدينا إلى الأشياء التي لا تعطينا العطب. فالنور ده بيبين للخير والشر. النفس الإنسانية لها قلب ولها بطن ولها لسان ولها جوارح. يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أين تأتي منافذ المخالفة لمنهج الله. القلب يجي منه ايه؟ يدخل في نفسه الشرك، يدخل في نفسه يأس من رحمة الله، يدخل في نفسه أمان لمكر الله. أديه مهمة القلب. يبقى الإسلام جه عشان يبعد عن القلب شرك ويأس من رحمة الله وأمن من مكر الله. هذه حكاية العقيدة القلب. طب تعالى مثلا يا لسان، برضو منافذ الشر إليك ما يأتي، تشهد زورا، تقذف المحصنات البريئات بغير علم، وتحلف اليمين الغموس. يمين غموس يعني ايه؟ يمين مغمس. يعني يمين مغمس يعني ملوش كفارة، لأنك إن حلفت على شيء كان وهو لم يكن وشيء لم يكن تقول عليه كان، زمنه فات ولذلك ملوش كفارة لأنه ذنب فوق الكفارة. لكن اليمين اللي لسه هيجي، والله ما نفعل كذا، والله إن لقيت الظرف يضطرك إلى أن تفعل، ما دام ما حصلش افعله وكفر. هات البطن بقى، برضو فيها أشياء تدخل عليها، يشرب الخمر، يأكل الربا، يأكل مال اليتيم، هذا للبطن. أم قال لك طب واليدين؟ قال لك برضو تمتد إلى غير حق، تؤذي بها أو تسرق بها. طب الفرد برضو له مدخلين اثنين، يا كذا يا كذا. طب الرجل تسعى بها إلى المنكر وتقيدها عن الخير أو تفر يوم الزحف. انظروا إلى عجيبة كبيرة الكبائر بعد ذلك، وهي عقوق الوالدين. ربنا عملها من أكبر الكبائر. ليه؟ لأن للإنسان وجود من سبب، وهو أبي وأمي، يتسلسل إلى آدم لوجود من غير سبب، لا زوجة ولا زوج. إذن فوجودي من أبوي لهم علي حق وجود السببية، علشان لما احترم وجودي السبب من أبوي أرتاض على أن أحترم وجودي من غير أبوي. يبقى أبوي ولو كانوا كافرين لأنهم إيه؟ سبب الوجود. فإن اقترأت على سبب الوجود المباشر تتجرأ على سبب الوجود الأعلى، فأنا بمرنك. ولذلك إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ليه؟ لأن لهم حاجتين اثنين، كان سببا في وجودي هذه واحدة، وبعد ذلك قد تتأتى النعمة الآخر بأنهم يربوني. يبقى لهم حقين ولا ما لهمش حقين؟ لأن أنت ما بلغتش إلا بتربيتهم، فأنا لما بقلق آمن نتيجة تربيتك لهم وبقيت شاب كده كويس. فأنت لازم تحترم سبب الوجود من أبوين وأنهم هم اللي ربوك. ولذلك تجد القرآن يدلك على هذا ببساطة ووضوح. إذن فكل شيء من القيم بينه الحق سبحانه وتعالى، علشان نسير في الدنيا على بصيرة من عقائدنا ومن جوارحنا، لسانا وبطنا وفرجا ويدا ورجلا كليا. إذا صنعتها فقد برأت حركة حياتك من الباطل، وإذا برئت حركة حياتك من الباطل عشت سليما سعيدا في دنياي، وبعد ذلك يسلمني إلى عمل آخر. هذا العمل الآخر إحنا في الدنيا نعيش بالأسباب، الشمس بتنور لنا، هوا بيهب علينا نتنفسه، ماء بينزل لنا، كل شيء بيخدمنا. فإذا ما نظرت إلى مقومات حياتك تجدها ما يأتي: طعام يستبقي الحياة، وشراب يذيب المواد عشان تنهضم، ونفس عشان نتنفس. انظروا إلى عطاء الله بالنسبة إلى ترتب هذه الأشياء، نجد إن الطعام نصبر عليه شهرا، والإنسان آلة بتختلف عن آلات البشر. العربية نحط فيها بنزين عشان تمشي، فإذا خلص البنزين إنما أنا ما أعيش طعام أعيش 30 يوم. ليه؟ قال لك لأن الطعام أنا بأكله اللي يقضي طاقة الجسم بينهضم، والتاني ينخزن غضل لحمة شحمة لحد ما يبقاش عندي حاجة، يقوم الجسم يقعد يمديني بقى، ما بلقش أكل يمديني الشحم. ولذلك أنت يفوت معاد أكلك يقول لك كل ماليش نفس، نفسي انصدت عن الأكل. ما نفسك ما انصدتش ولا حاجة، أنت اتغديت، لما فات وقت الطعام جسمك مدك باللي عنده. دي حاجة ما يقدرش يعملها البشر، عشان يحط في الأوتومبيل شوية حاجة لما يخلص البنزين، ما يملهاش إلا رب. وبعد الشحم خلص برضو اللحم خلص، يا شيخ ما حدش أسعفك، تقوم تجد العظم إيه يبتدي يضمر بقى. ساعة العظم يضمر آخر مخزن للإنسان العظم. ولذلك تجد لما سيدنا زكريا بيسأل ربه قال له إيه: إني وهن العظم مني، يعني آخر مخزن يا رب خلص، انتهت المسألة. نقوم نشوف بقى الحكمة، ما دام الطعام تصبر عليه شهر والمية تصبر عنها 10 أيام على قدر ما في جسمك من ماء، 90% من مية، ونقعد نجد أن الطعام يملك، واحجزه عن اللي أنا عايز، صبري عليه طويل شهر، يمكن تحن علي، يمكن أنا أحتال كده وأجيب، يمكن حد يعطف، والمية أقل لأن الماء لا يملك. ولذلك ما بستحملوش الا 10 أيام بس. طب والهواء ايه؟ فلم يملك الله الهواء لاحد، لانه حين يحبس عنك الهوى قبل ان ترضى تردى. يبقى دي حكمه المشرع. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ضمن لك مقومات حياتك، ولكن خذها بتعقل، بمعنى انك انت حين تاكل لا تاكل نهما، كل على قدر، وما تاكلش الا اذا جعت. النبي قال كده عشان اقتصاد العالم يمشي، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. خلي واحد لا ياكل حتى يجوع، يبقى اي طعام هنيء ولو لقمه حاف ولو بملح. خلي واحد دخل وهم لسه بيطبخوا والطبيخ ما استواش، يقول طب هاتوا، يروح للملقى يلاقي فيها بعض الطماطم وبعض البصل وبعض الجويان وياكل لقمه، وبعدين يروح يقول له قوم الاكل جوز، يعمل ايه؟ تشكر. اذن الذي يفسد اقتصاديات الناس انهم لا ياكلون عن جوع. لو اكلوا عن جوع لكفاهم اي طعام، انما هم عايزين ياكلوا عن طرف. لو نظرت إلى مائدة المتوسط من الناس، شفت على مائدة بس المشهيات، سلطة قوطة وترشي وطحينة، مشهيات لا حد لها. إذا لو إحنا حبينا اقتصادنا يوم لا نأكل حتى نجوع، ولما نأكل برضو ما نشبعش. ولذلك قالت العرب قديما طعام الجائع هنيئ وفراش المتعب وطيب. خليك تعبان كده وما انتش لاقي لا مخده ولا مرتبه ولا تنام على الحصى ويبقى النعاس. اذا ناخذ كل شيء بقدره، وناخذ الاشياء على مقدار هبه الله. فاذا اخذنا الاشياء على مقدار هبه الله ورضي كل انسان بما رزقه الله، يوم يقول له رضيت بقدري سأعطيك على قدري. إذن علشان يسعد الناس يتمسك بما جاء به حبيبنا صلى الله عليه وسلم عقيدة وقولا وفعلا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولم يدع الله لأفقر الفقراء مجالا من الإحسان. فيجي مثلا يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ما عنديش. امتى؟ اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يبقى اللي ما عندوش مال يبذل يشحت من اللي عنده ويقول له ودي الخير، يعني ما تبرأش ذمته.
1: والله غفور رحيم.
0: طيب ما وجدش دي رخصة.
2: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه.
0: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. واعلم أن كل طاعة يدعى إليها ويدعو إليها من ليس على الطاعة. يعني العاصي اللي بيعصي وذن يؤمر واحد بطاعة الله له ثوابها. فإذا كل واحد حب ياخد قصة من الدين يجدها عنده، ما فيش حد اسمه غير خير. الحق سبحانه وتعالى سمع رجلا عند المطاف يقول اللهم إنك تعلم أني عاصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل حبي لمن أطاعك شفاعة لي حين أعصاك. الرجل لما تجلى عليه الحق بهذا رأى في المنام إن الله قد غفر لك لحبك من يطيع وإن كنت عاصيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي فينا حلاوة ذكرى ميلاد الرسول. وذكرى ميلاد الرسول يجب أن لا تخرج عما شرعه الرسول، فلا نكلفها بالهيصة ولا الناس اللي يقولوا إيه تحتفلوا بالميلاد، نقول لهم إحنا سنة، لأن الميلاد أول من احتفل بميلاده نفسه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل لما تصوم يوم الاثنين يا رسول الله؟ قال ذلك يوم ولدت فيه. إذن ذكراه بالطاعة، مش إننا بنختلف فينا نحييها ولا ما نحييهاش، ولكن تحييها بماذا؟ احيها بطاعة. هذه الطاعة هي ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن رسول الله فيكم ذاتا ومنهجا أو منهجا الآن. وصلى الله وسلم على سيدنا أمي وعلى آله وصحبه وسلم.
3: قدمنا لحضراتكم تسجيلا للمحاضرة الإسلامية الجامعة التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي مساء يوم الاثنين 13 من ربيع الأول عام 1417 من الهجرة، المصادف 29 من يوليو عام 1996 من الميلاد، في افتتاح مسجد الرحمن بقرية سما العريش بمحافظة شمال سيناء. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى نلتقي بكم مع الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، نترككم في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
5: الحادية عشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان والإسلام، ها هي فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم لتستمر بمشيئة الله وعونه حتى الثانية. معنا من هندسة الهواء الزميل عبد الرحمن أحمد، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن نفع بما نقدمه لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا من تسمع دعاء الداعين وتعلم سر القلوب وخفياتها، نسألك في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تنزل على قلوبنا سكينتك وطمأنينتك. اللهم إنا جئناك بقلوب أثقلتها الهموم وأرهقتها الأيام، وأنت أعلم بضعفنا وحاجتنا، فلا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منا مهموما ففرج همه، ومن كان مكروبا فنفس كربه، ومن كان مريضا فاشفه، ومن كان مبتلى فعافه، ومن كان فقيرا فأغنه، ومن كان محتارا فهده، ومن كان يحمل في قلبه أمرا لا يعلمه إلا أنت فبشره بفرج قريب.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: آمين.
1: إذا جادت الدنيا عليك فجد أنت على الناس، فالدنيا تتقلب، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي ذهبت. واعلم أخي المؤمن أن أصل المحاسن الكرم، وجميع خصال الخير من فروع الكرم. يقول جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
2: يا ربي عبدك محتاج إليك، فلا تحرمه أن يتلقى منك رضوانك.
1: أخي المؤمن، حصن نفسك ليلا ونهارا بهدي الحبيب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم في التحصن من فجأة المصائب: من قال حين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي.

قيل لقيس بن سعد: هل رأيت قط أسخى منك؟ قال: نعم، نزلنا بالبادية على امرأة، فجاء زوجها فقالت له: نزل بنا ضيفان، فجاءنا بناقة فنحرها وقال: تفضلوا. فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها وقال: تفضلوا. فقلنا: ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا القليل. فقال: إني لا أطعم ضيفان البائت. فبقينا عنده أياما، والسماء تمطر وهو يفعل كذلك. فلما أردنا الرحيل وضعنا 100 دينار في بيته، وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه، ومضينا. فلما ارتفع النهار إذا برجل يصيح خلفنا: قفوا أيها الركب اللئام، قفوا أيها الركب اللئام، أعطيتمونا 8 قرانا. ثم إنه لحق بنا وقال: خذوها، وإلا طعنتكم برمحي هذا. فأخذناها وانصرفنا.

عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: قام أبو الدرداء رضي الله عنه ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. فقالت له أم الدرداء: يا أبا الدرداء، ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق. فقال يا أم الدرداء: إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار.

اللهم يا من دبر ليوسف أمره وأزاح عن يونس غمه ونجى موسى من عدوه وأعاد ليعقوب بصره وشفى أيوب من مرضه، دبر لنا أمورنا وأصلح لنا أحوالنا واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، عليك توكلنا وأنت على كل شيء قدير. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا ونساءنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين يا الله.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخ الإسلام، كم من دعاء رفعته إلى السماء ثم مضت الأيام ولم ترى ما تتمنى، فقلت في نفسك لماذا لم يستجب لي؟ وهنا يأتي اليقين ليهدئ القلب. لا تجعل عدم رؤيتك للجواب دليلا على عدم الإجابة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فلا تمل من الدعاء ولا تستعجل الفرج، رب دعوة أخرها الله تعالى لوقت هو أعلم بخيرها، ورب أمنية لم تكن لك فيها الخيرية. لذلك أخ الإسلام، ارفع يديك دوما لله تبارك وتعالى وقل: يا رب، إني أثق بحكمتك فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أخ الإسلام، لست وحدك في دعائك، فأنت تدعو ربا يسمعك ويعلم حاجتك ويعلم عنك كل شيء.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع قرآن السهرة، القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في تلاوة مباركة من سورة الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حلال كما في النبي أحسن.

0: 么？
1: 这是什么？

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأحزاب تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله وحوله، قرآن السهرة ليوم غد إن شاء الله تعالى للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوة مباركة من سورتي الحجرات وقاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل العمل الذي يسعى إليه الإنسان أن يكون في الخفاء، فليس كل خير يحتاج إلى شاهد، ولا كل معروف يحتاج إلى صورة تنشر، ولا كل عطاء يحتاج إلى من يقول فلان فعل. هناك أعمال صامتة لا يعلم بها إلا الله، ركعتان في جوف الليل، صدقة وضعت في يد محتاج دون أن يعرف صاحبها، دعوة لأخ في غيبته، دمعة لخشية من رحمة الله تبارك وتعالى طلبا لرحمته، وابتعادا عن ذنوب أسرف العبد فيها على نفسه. هناك إخوة الإمام صدقات تأتي من هنا وهناك لا يدركها العبد المسلم، منها ما يناله بيده، ومنها ما يمنحها للآخرين. لذلك أخ الإسلام، لا تحزن إن لم يرك أحد. ربما كان أجمل ما فعلته في حياتك هو ما لم يعلم به أحد، فلست بحاجة إلى تصفيق الخلق. يكفي أن الله تعالى يرى ما تفعل من خير. أخ الإسلام، اترك دائما أمرك كله لله تبارك وتعالى، وافعل ما تراه يسير على صراط الله المستقيم. لا تلتفت ولا تنظر إلى هذا أو ذاك، يكفي أنك في طريق الله.

0: الساعة الآن 12.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد اشتملت هذه الخطبة لسيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه على هذه الأمور الهامة: الأول، نصرة الله لنبيه وإظهار الإسلام. الثاني، سبب نزول قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأن الانشغال بالأموال والممتلكات على حساب العبادة والطاعة لا يصح من المسلم أو المؤمن. والأمر الآخر، بعض المناقب المتعلقة بالسادة الأنصار، حيث أنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ومنه الآية السابق ذكرها. والأمر الآخر، دور الأنصار في الجهاد بالمال والنفس. والأمر الآخر، أن الهلكة في الاهتمام أو الحرص على جمع المال فقط والتقاعس عن الجهاد في الدفاع عن دين الله عز وجل.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، والذي بيّن الآية الكريمة، الآية 95 بعد 100 من سورة البقرة، نزلت في الأنصار أصحاب سيدنا الرسول. نبين مناقب الأنصار أهل مدينة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام.
2: الأنصار رضي الله عنهم هم الذين استقبلوا المسلمين الأوائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وآووهم ونصروهم، وهم الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وكانوا جزءا من البنية الأساسية للدعوة الإسلامية، وانقطعوا إلى الله وإلى رسوله، وكانوا أول المؤازرين والمدافعين والمناصرين. وفيهم والمهاجرين نزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وأيضا شملهم مع المهاجرين ثناء الله تعالى في غير آية في كتابه، فقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وغير ذلك من الآيات ذات الصلة بالمهاجرين والأنصار.
1: نعم أستاذنا الكريم، إذا كان ذلك عن صفات الأنصار ومناقبهم الشريفة ومعهم المهاجرون، نتساءل أيضا عن مناقب المهاجرين أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
2: لقد ضحى المهاجرون بكل ما يملكون في مكة المكرمة، ثم تركوا أوطانهم ودورهم وأموالهم، وكثير منهم سبق بالهجرة إلى المدينة المنورة بمجرد أن أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها، ومنهم من لحق به بعد ذلك أملا في الأجر والثواب وطمعا في رضا الله والجنة، وقد كان لهم دور كبير في بناء المجتمع والدولة وفي خدمة الإسلام والذود عنه، وقد عظم الرسول عليه الصلاة والسلام صنيعهم في أول حديث في صحيح الإمام البخاري، وهو حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن هاجر إلى المدينة المنورة استجابة لأمر الله تعالى له أجر عظيم يسعده وتقر به عينه.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. نسمع كثيرا يا دكتور عن العدالة الإجرائية، فما المقصود بهذه العدالة الإجرائية في الشريعة الإسلامية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تتمثل فلسفة القضاء والعدالة الإجرائية في الإسلام في إقامة القسط ورد الحقوق إلى أصحابها من خلال إجراءات منضبطة ومجردة تحمي كرامة الإنسان وتضمن المساواة المطلقة أمام القانون دون تمييز بسبب جاه أو نسب أو دين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ومن هنا الإسلام جعل القضاء وجعل العدالة الإجرائية صمام أمان لتحقيق هذا العدل وللوصول إليه. فمبادئ العدالة الإجرائية في الإسلام تقوم على المساواة بين الخصوم، حيث تقتضي التماثل التام بين الخصمين أمام القاضي في المجلس، والتماثل في المطعم والملبس وحق الكلام والاستماع. فالمساواة بين الخصوم هذه من أسس العدالة الإجرائية بين الخصوم. أيضا مما يحقق العدالة الإجرائية في الشريعة الإسلامية حتى نصل إلى العدل استقلال القاضي وحياد القاضي. فالقاضي في المنظومة القضائية الإسلامية مستقل عن السلطة التنفيذية فكريا وقانونيا، ولا سلطة عليه إلا لضميره الشرعي والحق والعدل. أيضا مما يحقق العدالة الإجرائية حال القاضي أو الاعتدال الفكري للقاضي، فيمنع القاضي في الإسلام من الحكم في حالات تشوش الذهن أو انفعال النفس كالغضب المفرط والجوع الشديد أو الحزن، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان، ضمانا لسلامة الإدراك واستيفاء التأمل واكتمال الاقتناع.
2: وألا يكون للقاضي علاقة بين أحد المتخاصمين. نعم،
3: هذا صحيح، فهذه تهمة.
2: أيوة.
3: لا يقضي لأحد هو من أقاربه، حتى القانون المصري ينص على ذلك.
2: قريب أو صديق أو جار أو ما إلى ذلك يعني.
3: أو ما إلى ذلك.
2: نعم.
3: فهذا أيضا إجراء من الإجراءات التي يجب أن يتحراها القاضي تحقيقا للعدالة. وكذلك من العدالة الإجرائية في الشريعة الإسلامية عبء البينة والإجراءات الإثباتية، فتبنى الأحكام على القواعد الإجرائية الدقيقة، مثل البينة على من ادعى واليمين على من أنكر،
2: نعم.
3: والقرينة المعتبرة ودرء الحدود بالشبهات.
2: ما المقصود بالقرينة المعتبرة؟ يعني الواضحة ولا؟
3: نعم، هناك قرينة معتبرة وهناك قرينة غير معتبرة.
2: أي.
3: فواحد مثلا يقول: أنا أقصد كذا، رغم أن القرائن الظاهرة تقول بأنه تهرب مثلا من الخدمة العسكرية أو تهرب من كذا، فهنا يقضى عليه بالقرينة وليس على نيته أو دعواه أو زعمه.
2: نعم.
3: فهنا تكون القرينة معتبرة، يعني يعترف بها أو تعترف بها الشريعة وتبني عليها الأحكام ولا تهملها. فكل هذه البينات والإجراءات الإثباتية اعترفت بها الشريعة في تحقيقا للعدالة الإجرائية، وحرصا على الاحتياط في دماء الناس وأعراضهم وأموالهم.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله وحوله، وفي حوالي 4:30 إلى 5 دقائق ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من رحاب الجامع الأزهر الشريف. معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، ويؤذن بصلاة الفجر في 5:04، وأشرف بنقل صلاة الفجر وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 12:15. نبقى الآن مع القارئ الشيخ محمود محمد رمضان في تلاوة مباركة من سورة لقمان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يديك حملته أمه وهنا على

game.

وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصاب.

وقصد في مشيك واغضض من صوتك.

عن المنكر واصبر على ما أصابك

وقصد في مشيك واغضض من صوتك.

الضر

there.

وسخر

وسخر

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة لقمان، تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخ الإسلام، قيام الليل لا ينتظر القلب الكامل، لا تنتظر أن تكون زاهدا ولا أن تكون في أجمل حالاتك الإيمانية حتى تقوم الليل. تذكر أخ الإسلام أن الإنسان عليه أن يقوم الليل حتى وإن كان مثقلا بالهموم، عليه أن يقوم الليل وإن كان مقصرا، عليه أن يقوم الليل حتى وإن كان في قلبه ذنب يجاهده. الحق تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فلا تجعل قيام الليل حكرا على من يرى في نفسه صلاحا. قم وأصلح من نفسك، قم واستعن بالله، قم وابك في جوف الليل وتضرع للرحمن قائلا: يا رب، أنا أضعف مما أظهر للناس وأحتاج إليك أكثر مما أقول. وتذكر أخ الإسلام، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، فالمداومة أحب من التكلف، والعمل القليل المستمر خير من حماسة تنقطع سريعا. تذكر، لست وحدك في صراعك مع نفسك، واجعل من آخر الليل مكانا تضع فيه أثقالك عند من لا تضيع عنده الودائع.

0: الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وهذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عاصم. يرتل علينا بدءا من الآية السادسة من سورة النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم

علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ

المتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة

يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.

لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.

تسبيحة والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل

لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين

وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.

لهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

يستعففن خير لهن، والله سميع عليم.

على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم

بيوتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم

بعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فإذا استأذنوك لبعض شأنهم

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في ليلة الجمعة علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. في ليلة الجمعة علينا أن نبحث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي سيرة اقتداء واهتداء. في يوم الجمعة يبحث كل مسلم عما كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم الجمعة هناك ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه. لذلك أخ الإسلام، يا من تحمل في قلبك هما أو حزنا أو كربا، اجعل من قيام الليل في ليلة الجمعة اقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وتقرب إلى الله تعالى بالدعاء: اللهم أصلح قلبي، اللهم اغفر لي، اللهم احفظ أهلي، اللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يتبع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن نصف الساعة مع فقرة من الخاتمة المرتلة بصوت القارئ أحمد نعينع، والترتيل المبارك بدءا من الآية الرابعة بعد المئة من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.

يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.

فيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر

وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر

إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير.

ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.

خيار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها،

تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا

مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا

تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقال

كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعون.

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا.

كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيت

نفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات

0: إلى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة. رتل علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا بدءا من الآية 174 من سورة النحل وحتى الآية 77 من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إلى فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد ومن أسرة المذيعين هاني عماشة. سعدنا وسعدتم خلال الفترة السابقة بصحبة الزميل الدكتور وسام البحيري. إخوة الإيمان والإسلام، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود محمد الخشت في تلاوة مباركة من سورة الكهف.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الكهف، تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي الرابعة والثلث إن شاء الله تعالى ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. ينقل الصلاة الزميل الدكتور وسام البحيري، معه قارئاً القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ويقدم الابتهالات ويؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله تعالى في 5:04 المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الإمام البخاري. والغدو والرواح يقصد بهما كثرة الذهاب إلى المساجد وكثرة مراعاة الله عز وجل في أعمال النهار، والدلجة آخر الليل. والحديث يدلنا على الاستعانة على طاعة الله بالأعمال الصالحات، وألا نضيق على أنفسنا، فالدين يسر لا عسر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الأنعام يتلو علينا القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الأنعام، تلا علينا القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام على ذاك النبي، فإنه إليه العلا والفضل والفخر ينسب. نبي رضي بل عظيم مبجل، كريم جواد صادق الوعد أطيب. صفوه بما شئتم، فوالله من طوى على مثله في الكون أم ولا أب. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الغر الميامين ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتك إلى يوم الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة هود، يتلو علينا القارئ الشيخ ربيع زين.